إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
1: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعة, لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بتخص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم, لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة, بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية, زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع, والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من هناك المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم, لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شكلية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين, لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة, القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
1: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة, لانه كان بتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة, وكان في 5 نقاط ذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدة العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة أبيي. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة, لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين, وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم, وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان, ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيي الواب في محيطة العجب, لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة, ودينا نحن طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن, لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة, لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده, لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة, لأنه بتجي من جانب الوكيل الدائم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة, انما بيضطروا لاشياء بتقدر بتدمر المنطقه. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل نواب التسعه حددتهم وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه
0: نعم
1: طبعا المنطقه محدوده وبقى. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجات عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المشيرين شنو في المنطقه دي، حقوق اللي هو الراي والماء،
0: نعم
1: ده الحقوق الشرعيه ونحن معترفين بيهم. اي
0: طيب
1: حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
0: نعم، وحسب ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المنظومه الخاصه للامم المتحده للقانون الافريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقيه وهو ساعي فيه، على اساس يكون في تحرر قبل الفتره، قبل الفتره المحدده، لانه المفروض في يوم 1/9 المفروض الامين العام للامم المتحده يقدم تقرير عن التقدم في منطقه ربيع لجلسه 14/11/2026.
0: نعم
1: هل يمكن حل هيجددوا اليونسفا ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: مطالبنا نحن اولا بنطالب ببقاء اليونسفا على ضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن، والانسان زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساسيه. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم، المفروض الامم المتحده يشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلس. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وبتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريوي معناه حقيقة لأنه الحكم هذا على إنسان منطقة ريوي بالإعدام ولا بأي شكل ده عدم وجوده،
0: نعم
1: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، ما يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما تحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة، يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا أخي إذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالمالية والمنطقة بتاعتي بيقول منطقة غنية بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف إذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الأمم المتحدة يهتم بالموارد الموجودة في الأرض على أساس يقدر يعمل حماية للمنطقة ويخدم بها المنطقة.
0: نعم طيب، هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول أساس بتاع بيئي شغال، وحتى النسبة 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقة ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المشيرين بيصرفوها، اين الباقي بتاع النسبة الفارغة؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: وبعدين بيكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبة 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومنو المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله بينا بنزرع بتاع بيه كله كل ما فيه ناس حاسين بيه ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براه، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيض، ودي برضه مشكلة كارثة، لأن حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة. إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براه، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عند السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيحترم جانب الإنسان، عشان كده وضع جانب في حد بيقول له حقوق الإنسان،
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بالحضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه إن إحنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيرة، الأمن في المقام الأول، وإن إحنا كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الأمن والحياة شغالة هو قدر ما نعمل، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا برا بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة. ما عندنا معانا بأنه إنسان تجي لبور أو تمشي أو تجي برضه لو شايف عنده فايدة ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط أمني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومما شار دينكنووك، على هذه الإفادات القيمة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

0: والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنساني في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم

0: موجه اليه، والدكتور احمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصه للاستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الاستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسه النطق بالحكم او جلسه شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم، وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام، فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: وريكم وروح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
1: شكرا لراديو دبنجة اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعة لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاليم المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من هناك المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتوا مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
1: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة، لأنه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروهم على أساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة أبيي. ال5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيي الواقع في محيطة عجب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، وبعدين نحن طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، انما بيضطروا لاشياء بتقدر بتدمر المنطقه. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع جبل 9 حددتهم، وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه
0: نعم
1: طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجه عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المشيرين شنو في المنطقه دي، حقوق اللي هو الراي والماء،
0: نعم
1: ده الحقوق الشرعيه، ونحن معترفين بهم. اي
0: طيب
1: حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
0: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المنظومة الخاصة للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية وسعى فيه، على أساس يكون في تحرر قبل الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
0: نعم
1: هل يمكن هل هيجددوا المستشفى ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: مطالبنا نحن اولا بنطالب البقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن، والانسان جاي زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين، المفروض الامم المتحده تشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي، عشان المواطن يكون مستوعب حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريبي معناه حقيقة لأنه الحكومة على إنسان منطقة ريبي بالإعدام ولا بأي شكل ده، عدم وجوده
0: نعم
1: ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا
1: خلاص
0: البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم اي خطة او عندكم اي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا اخي، اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
0: نعم طيب، هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول اساسا بتاع بيئي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المشيرين بس رفعها. اين الباقي بتاع النسبه الفارغه؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: وبعدين بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاعتها ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومنو المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بالنسبة بتاع ابني كله كل ما فيه ناس حاسين ده ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب، السودان الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في تعيش شمال السودان، وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في الصندوق أبيض، ودي برضه مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة. إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الأسرة، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براوة، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عند السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيحترم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد بيقول له حقوق الإنسان،
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بالقرارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه اللي احنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيرة، الأمن في المقام الأول، وإن احنا كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الأمن والحياة شغالة هو قدر ما معانا، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا براها بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة. ما عندنا معانا بأنه إنسان تجري بور أو تمشي أو تجي برضه لو شايف عنده فايدة ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط أمني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومماشار دينكنووك، على هذه الإفادات القيمة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجه بيدمر دول العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاثر النفسي من الحرف في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكي.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بكم ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، يعني هو الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. انا لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع،

0: هو مش سجلت عنده صراحة، وقف معاي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معاي يعني وكده سجلنا، وهو وصلنا في في في في المجال ده.
1: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
0: والله حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض، يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه، الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص، يعني معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح، يعني الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقيتك ضرب لي وأنا أسافيها. الراب لا، الراب معجم بذا معاني، يعني الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده. يعني في مواضيع كثيرة محتاجة إنه شنو نسلط عليها الضوء، بما إنه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن الراب بيكون فيه شنو، عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام. فلازم يعني الرابرز، رسالتين الرابرز، إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
1: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
0: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا. والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا انه انا اسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في اعمال ان شاء الله تلامس الوجدان، وفي اعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي اعمال ترقص، وفي اعمال كثيرة جدا حلوة ان شاء الله جاية في الطريق، انا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
1: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
0: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال. لكن تقدر تقول إنه شنو، يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي يعني حعمل شركة إنتاج، تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها، فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس الكده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم، حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم، لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
1: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
0: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
1: وجميلة الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه في الحلقة الجاية من دبنجة راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تحت دوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا. وال5 مليون و600 الف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولاده في الساعه. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجه ممكن تكون صعبه جدا على هؤلاء الاطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعايه صحيه متكامله. اغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحيه، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحيه ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسه صحيه في خلال ال3 سنوات ديت. بيتمثل والسبب الاساسي لهذه الارقام المهوله من الوفيات، وفيات الامهات اثناء الولاده، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبه. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا الحين بيسميوهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسه نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلبهم لو ما بيقوا كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه، بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات، بقت من السهل بقى ان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع على السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو من النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذلك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نمى في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الاوروبيه، اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمامهم ومتابعتهم لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: شكرا لدي دبنجا انهم وصلت زوما، نحن ولاية سنار محل الدال.
6: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلت إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادات دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوق له ب300، انت بشير شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حل، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين، يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضه ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية، الحاجة دي للأمانة برضه السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
7: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، للشيء الأثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
7: أخونا موسى نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه، استعداداتكم شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد الممكن لزرع، لكن منين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
7: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا، يعني فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
8: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
7: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله الجزيره.
6: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جيد. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخة الوقود في الطومبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المهمين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة، يعني حقيقي ربنا يكون في المهمين.
5: شكراً لجي دبنجة إنكم وصلت زوما، نحن ولاية سنار محل الدال المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن.
4: عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو ذا بنجا ذا بوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو ذا بنجا كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا وما هو براو يعني مقروءا براو كده. ما هو المشكلة الأكبر؟ يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز استخدام الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ امن. طالما انه هي ما ملاذ امن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لانه احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لست أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة من شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خال، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقولوا كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر النزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لأنه ما نمى في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل؟ وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية، أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات، ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها. فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنساني في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكا نانغوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في موعة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بتخص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوف المشكلة دي بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان طبعا من نورخ، المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو حيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بين فيه شكل سياسي حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم،
1: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتم مطالبين بيبقى وهو اصلا موجود؟
1: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروهم. على اساس ال5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على اساس اللي قال بحدث العمليه بانه مهتمين باهتمام بحل مشكله الابيعي. ال5 نقاط اذا ما قدم من الحاجه معناه ممكن الامم المتحده تسحب وادي يونسكو من المنطقه، لانه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد المجتمع.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلاف بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي الواقع في محيطة أجوب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يفاهم في نفس الوقت. واحدة الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في المنطقة. الثالث بأنه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ما كان بكين. الهيئة الثالث كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، وبدينا إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع جبل النور التسعه حددته وبقى يبقى ما في اي سبب، لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس لا يمشي هناك زي ما احنا بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجات عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقه دي، حقوقه اللي هو الراي والماء.
0: نعم.
1: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي
0: طيب.
1: حاجة ثانية المفروض تتعمل في المنطقة.
0: نعم. وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المبوب الخاص للأمم المتحدة للقانون الأفريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية وهو ساعي فيه على أساس يكون في تحرك قبل الفترة. قبل الفترة المحددة، لأنه المفروض بيوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026. هل يمكن حل هيجددوا النصفة ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم. طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: هاي مطالبنا، يعني احنا اولا بنطالب البقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن والانسان زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قادرة، المفروض الأمم المتحدة يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا ويقلوا. لو حصل أي تقدم في بعض الحاجات الخمسة وتقدر فيها أوكي ما في أي مشكلة، نحن بنشوف لأن الأمن، لأنه إذا صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريبي معناه حقيقة لأنه الحكومة على إنسان منطقة ريبي بالإعدام ولا بأي شكل عدم وجوده،
0: نعم.
1: ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي، الموارد دي اللي بيستهلكوا منه؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان لنا كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الأمم المتحدة يهتم بالموارد الموجودة في الأرض على أساس يقدر يعمل حماية للمنطقة ويخدم بها المنطقة.
0: نعم. طيب حس الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استقلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول أساسي بتاع بيي شغال، وحتى النسبة 2% المفروض يدو للمواطن بتاع المنطقة ما قاعد يدو، في انه ال 2% بتاع المسيرين بس رفعها، اين الباقي بتاع النسبة الفارغة؟ 50% بتاع السودان و 42% بتاع جنوب السودان و 2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: بكون بتصرف وين؟ ما عدا النسبة 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بالنسبة للدعابية كل ما في ناس حاسين ده ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب، سودان الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في صندوق أبيي، ودي برضه مشكلة كارثة، لأنه حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة. إذا ما في أي مراعي، ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براه، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
0: نعم.
1: ودي بنشوفها كارثة.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عند السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيحترم جانب الإنسان، عشان كده وضع جانب في حد بيقول له حقوق الإنسان،
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس. نتمتع بالحماية، نتمتع بخضارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه اللي احنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيرة الأمن في المقام الأول، وإن احنا المجتمع عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أي حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحياه اللي هو قدر ما نعمل، لان يكون عندنا يعني نوفر غذائنا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معنى بانه انسان تجي بور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط امني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومماشار دينكنووك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوسيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول مرأة، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وموثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلغ غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
7: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز ما قدرت فيه. يعني
6: برضو يا حسين عايزين توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعة جدا جدا، وحقيقة انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمود اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
7: انا بشكرك جزيلا يا استاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
6: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
7: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر، فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده، دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
6: أستاذ حسين، حقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
7: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فنسى الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
6: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمع ويترجم حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا أفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيب ولا دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر، فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهيد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات، مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق، يعني الناس اللي بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده، إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن ميلنا
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما نمر المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده، يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجاي في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لي. فجول الاولاد كده لما احنا قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاونوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما اكتشفوا إن أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك إنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله إلى صورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقولها أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي، قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوض والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صوره واحده ممكن تخليك
0: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
1: بالصوره
0: بالصوره، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بقدروا بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه نعم. حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني أنا لو اتنين تلاقوا واحد كده حمر للتاني ورفع يده، خلاص أنا عارف إنه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، هل أو هي عندها المقدرة فأن تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رقمي فداحة ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك، يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه. هذه حرب وصلت.
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك الآن، أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون انا احتاج لمصور، احتاج لمساعد مصور، احتاج لعربيه حقت خاصه مع زول بتاع اضاءه مع زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و و الان الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني انا مثلا زمان ما اقول مثلا دار امشي اعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم،
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر، في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما في أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.

0: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسلين قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفقة شعري.
3: وأكبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك وأقبراك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل جدد عذاب الأرصفة طي المصابيح البعيد التعب عيونك وانطفى لمتين مواعيدك سراب والريد شقى وحرقة وجفا بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب وأقبراك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك قمرا رحل فارق سماك
2: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
4: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
2: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
5: نفسي رجع بي زماني وباكة عاد الطفولة وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكة بتقولة يلا فتش في دواخلك لقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم مر حياتي وانت

0: تحب ديرة نفسي أفرح لمعكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمد يوم عينيك تشوف جزوعي يا أنا يومك راح أحبك وقتي وقتي بتلافاه هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت وزفالك غرامي والأحاسيس تدفق لهفي بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك هالزيد عفت تمام عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شوف شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب من ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه وشايلة شوق ما بينضب وقلت له يا صباح فرح المؤكد ماله ماله حالك شكله متعب لما لي ورقه لما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما يما نداي رهبه الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني وربي يحفظ لي حبيبي البيهو دايما رافع شاني وربي يحفظ لي أنا يا البيهو دايما رافع شاني مع تحيات أماني محمد طفالة.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم على أمل أن نلتقيكم مجدداً الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 00 4 7 0.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: شكرا قاعد دبنغ انهم وصل زوما. نحن ولاية سنار محل الدال
6: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل للطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجة دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائرة الانتاج بالكامل. في السنة قبل الماضية في ولاية سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بداية الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعة كانت في السنة دي ممكن تكون 1%، السنة الفاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام مولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاتت. يعني
7: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله إحنا وقفنا من الزراعة عديد، للشيء الأسر علينا تأثير سلبي، وقفنا من الزراعة.
7: لا أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعد المحاصيل ان شاء الله.
7: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل على حسب متابعتنا يعني. برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
8: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
7: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله جزيلا.
6: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطومبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلال على الكاهل المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
9: شكراً لجدة بنغي إنكم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم والمجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنغا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
11: راديو دبنغا دبوا جرنبل الأفونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنغا يكستان الهداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
12: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية اللي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب،
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني ال- ال- ال- الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني انه انت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لي زول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي وبالذات انا عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية انه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني انا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء لكن الفرق انه ده لقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وده بيخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم الخطوة الجاية ليكي قدام شنو او يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم ما بتخاف إنه الناس تاني شنو عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: أقول لك حاجة أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفة. ليه بقيت انه انا ما خايفة؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اطرب بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس سمعوه ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعد اقول في شنو بالنسبة لي ده كفاية يعني.
1: نعم كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض يمن الزولج يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار مجرد دعايات.
1: نعم
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدونا احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه، يعني بهدد الـ الـ الـ الـ الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك؟
2: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن، ما يكون عباره عن تجار بالانسانيه وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انهم ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا أفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيب ولا دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية، ففي متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل الأبيض النيل الأزرق سيتيت عطبرة نهر دندر، يعني بتعرض المناطق يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق، يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما نمروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده، يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجاري في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لحته. فجول الاولاد كده لما هناك قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف إن أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك إنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقولها أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوقه 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوض والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صوره واحده ممكن تخليك
0: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
1: بالصوره
0: بالصوره، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بقدروا بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه نعم. حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني أنا لو اتنين تلاقوا واحد كده حمر للتاني ورفع يده، خلاص أنا عارف إنه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، هل أو هي عندها المقدرة فأن تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه. هذه حرب وصلت.
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون انا احتاج لمصور، احتاج لمساعد مصور، احتاج لعربيه حقت خاصه مع زول بتاع اضاءه مع زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و و. الان الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني انا مثلا زمان ما اقول مثلا دار امشي اعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم،
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما في أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا راديو. راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
2: الاصدقاء الاعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم.

0: مرحب بكم وين ما كنتم. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة، وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفقة شعري.
1: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، وأقبراك والهم عصف. مطر الحزن عاود هطل، جدد أزاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا، بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب، واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
0: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
2: كتبت ليك لما نكمل بين الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحب بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وصيت عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
0: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد طفع الله.
3: نفسي يرجع بي زماني وبيكة تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة، يوم يضيع منك شليلك انت بيضحك بتقولة، يلا فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمده يوم عينيك اشوف جزوعي، يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح ريدنا

0: تبقى محراب لهواية وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي، فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت زفالة كرامي والأحاسيس التدفق، لهفة بتعشر كلامي ليه دم ريدك تعتد. يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرح بتلفك هالزيد عفت تماما، عفت تماما إلا أفرح بي صفك. جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إني أخرب. شوف شفت اللون الحلوة كبرت، هسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب. يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب. جيت أصبح لعيونه شايلة شوق ما بينضب، وقلت له يا صباح فرح المؤكد، مالو مالو حالك شكله متعب، لما لي ورق المبحسر في درج حلم المرتب وانكسر. ساق المسافة وقال لي يما يما انا داير اخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني. جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد طفالة.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: شكرا قاعد دبنجة إنه مصر زوما نحن ولاية سنار محل الدال.
6: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنه ببساطة زول بيشيل للطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
7: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع حموسة سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، للشي الأسر علينا تأثير سلبي اللي وقفنا من الزراعة.
7: أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة. استعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد الممكن نزرع، لكن من دين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر انها نحضر فيه للعروة الصيفية زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
7: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024 وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا يعني، فبرضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
8: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ملقينا اعانه، ملقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه يعني ما شملوا كل المزارعين.
7: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله الجزيره.
6: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلال على الكاهل المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسة دي زادت الحياة زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
9: شكراً لجدة بنغا إنكم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنغا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنغا دبلوة قرنبل الأدمونة ودبهانة قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنغا يكستانة هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنغا معاك ومنك وليك.
11: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
12: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية،
13: المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
17: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك ده إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية اللي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج وأشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني اعرفكم عليه او اديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى ابراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور ايجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني ال ال ال الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها حسي حاليا، انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخو والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد، ما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرش ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطة انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بترى في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حمله بتاعت اختيال شخصيه. انا بالنسبه لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصيه، ما خاليه تماما من الصحه والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ف ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدون احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه، يعني بهدد الـ الـ الـ الـ الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك؟
2: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن، ما يكون عباره عن تجارب الانسانيه وتجارب قصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاولوا انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: دبنجا أخبار لكل السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ننسى الحصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة يعني.
1: الاعتداءات الجنسية وسط الأطفال هي لا موثرة.
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح، ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية، ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن أنهم لجوا أنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: طبعا تحت الحصار، يعني حصار،
1: حصار الفاشر كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل الفاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوا سواء في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي سواء في دارفور او في مناطق النزاع، كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشر وفي دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا.
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ، مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين فقط، نعم للأسف. أوه. يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما بتقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: يشتغل على الأرض.
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس دي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
0: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم وحذرت من هذا الشيء. طبعا ندر رح نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا
0: أهلا
2: ومرحبا أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس، وشكرا
0: أهل... على الاستضافة. أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع، والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر، وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته، يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد الملفت انه يعني دائما الفئات الضعيفه وخاصه الاطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحه، يعني بيكون التاثير عليهم اكبر، يعني المأساة اكبر بالنسبه لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان انه وضع الاطفال والمدنيين ربما أسوأ واكثر مأساوية مقارنه بالنزاعات الاخرى المسلحه في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية؟ حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية.
2: شكرا جزيلا. خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وخلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة، حول السروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر استخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولة انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد التالية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير من المحاصيل النقدية.
0: نعم. إذا أستاذ محمد يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
1: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
0: نعم سيد محمد.
2: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح أو جرب مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينغ 1 كرينينغ 2 مستريك كرينينغ 1 كرينينغ 2 الجبل 1 الجبل 2 يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في مجمل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
1: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
2: الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهداف ممنهج. يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثيرها المباشر على الأطفال الحالة بتاعت الحرب، يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل 3 مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم هم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في السودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، والأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
0: أستاذ محمد يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
2: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي للحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في يعني في جنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووصلناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استخدامه بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بذريعة إنه تم إخباره بإنه الخزينة التابعة للبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
1: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
2: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرة في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة. يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم، يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا المسألة التنميذ الإجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم. أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جداً.

0: ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة. عدد من تفضل.
1: إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك والمنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال، وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات، ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
0: أعتقد أنه يعني تصريح للكسب السياسي. دعني أقول ببساطة، هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور تحت سيطرة الدعم السريع حكومة تأسيس، بينهم 9 نساء مصحفظ أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الأطفال في منطقة سيطرة قوات تأسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم تم تسليم امتحانات الشهادة السودانية، ثاني السجن التعليمي. من جانب ثالث في عملية قصف بالتم مثلا الآخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاجر، ودي كلها في الشهر الماضي. يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من أطفال بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال هم عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط.
2: نعم.
0: التجنيد الإجباري أو الأطفال الجلود.
2: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات، حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
0: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال وهي موسعة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبيدا في فرنسا تقرير عن الفاكت فايندينغ أو إنه تغصر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشاد والمسكرات والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
2: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الاحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعه؟ يعني المنظمه بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الاطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
0: بمعنى انه الانتهاكات يعني
2: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
0: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني ريد، لكن خلينا أقول إنه بين 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات النزوع بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي رصدناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
1: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير يعني

0: حالات اللي ما بتظهر للعالم وما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
1: شكرا جزيلا. هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق الغزاء، أقوله بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، الحين نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك النصيحة المعلومة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا. وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم، والمهم في عملية التوثيق هي أنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة. على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي عنده شروط محددة، اللي هي مفترض تتوفر يعني احتيالنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة احنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال المسار في الفاشر، ممكن تولي أنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعة أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
2: نعم.
1: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
2: نعم. أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن مقابر جماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة أنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
1: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في المنطقة الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظهر في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات، لكن في أدوار أساسية. يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جهة القضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية، لما يقول مكتب فوق الإنسان أنا أرسلت بحث التغصي حقائق لضنغرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب بورسودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصغات الموجودة سيف دي كيدرين، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا. في
0: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
1: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق من العمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي نفس القوسين طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
0: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
2: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق دشات وكذلك في أوغندا والموجودة الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم يعني، فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر يعني؟
1: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإنقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنود، يعني ما عندها تفسير تاني، ما عندها فهم تاني، يعني تحفيز المخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لها دور كبير جدا، يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل. ولو لاحظنا إنه الصليب الأحمر الدولي يعني دول تراجع بعد في من 25 إلى 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
0: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة ل طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية يعني، حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
1: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بدق الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب. المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاتهم. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
0: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
2: وكمان سؤال يعني دائما بتفشل يعني، حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل يعني؟
1: بتفشل لأنه الضلع الغاية دائما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمة طيب تقول انه يا اخي ده تحقق في الفاشل، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم الضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ انا افتكر ان في اولويات ترتيبها العدالة، هي في جانب نفسي وجود تسليم بعض المطلوبين، أفكر إنه هو ممكن يعزز وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقاية من استمرار الانتهاكات، ممكن أنت قدرة إيجابية لوقف الحرب.
0: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
1: شكرا جزيلا، شكرا،
2: مع السلامة.
0: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
2: مع السلامة،
0: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري, كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه, وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس, استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها, فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني, واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا, هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب,
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد, فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي, فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان, هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم, وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن, هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا وبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا, هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم, يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه هتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخدوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكوني الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول لها إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان نجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي وبالذات انا عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية انه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني انا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع وبتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء لكن الفرق انه ديل اقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وان ده يخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم الخطوة الجاية ليكي قدام شنو او يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا بتخص النساء وححاول يعني أني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة وبرضو حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات أنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم وأنه أنتوا عندكم الحق أنكم أنتوا تختاروا حياتكم وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اطرب بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض يمن الزولج يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار مجرد دعايات.
1: نعم
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهة نظرهم وأغير طريقة تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمع ويترجم حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا أفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية، ففي متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق يعني مناطق زي رهد البلبي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجاري في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لحته. فجول الاولاد كده لما هناك قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاونوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين، مشيت كم مرة؟ لما اكتشفوا إن أنا مشيت أكثر من مرات، حسيت بعدك إنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقولها أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوقه 100 كلمة، بس غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوض والله وضعه تعب والحرب دي، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخد
0: زماني يا
1: بالكامل.
0: محمد، وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها.
1: عليها
0: يعني
1: نحن ما
0: يعني زمان نحن الست لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا
1: تماما
0: بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجه دي ممكن يعملها لك زول امي، يعني بتقعد الجماعه اللي بيقعدوا في نحن بنسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدريه بتاعت الشعب دي،
0: نعم
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغه انجليزيه، لغه انجليزيه احيانا عاليه جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من انه
0: نعم
1: حاجه ثانيه، لكن بيفهموه لانه الصوره هي لغه. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، هل أو هي عندها المقدرة فإنها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر إنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر إنه المفروض يراجع نفسه. فدي حرب وصلت لمرحلة
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل بتفتكر
1: الحمد
0: أنه
1: لله.
0: الآن هل تفتكر أنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه وعارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و و. الآن الجوب ده كله بيعمله زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما في أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس، يعني هعرف الناس في دم جناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو. راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
3: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل

0: قمر رحل فارق سماك واقبراك والهم عصف. مطر الحزن عاود هطل جدد عذاب الأرصفة. طي المصابيح البعيد التعب عيونك وانطفى. لمتين مواعيدك سراب والريد شقى وحرقى وجفى. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب. والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب. والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف ريحا كسح زهرة صباك. ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك. قمرا رحل فارق سماك.
1: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
2: كتبت ليك لما نكمل بين الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحبك حجيت القمر. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر. إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام. ورسلت ليك أشواقي تسلم عن النسيم في يوم مطر والجو غمام. ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وصيت عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
1: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
3: نفسي يرجع بي زماني وبيكة تنعاد الطفولة وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة. يوم يضيع منك شليلك انت بيضحك بتقولة اللي فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة. نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي. نفسي صبرك لي تمده يوم عينيك اشوف جزوعي. يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يزبح حرير نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي. أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت وزفالك فرامي والأحاسيس التدفق ولهفة بتعشرك كلامي. ليه دم ريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة نيوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك. جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إنه يخرب. شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشربي.

0: عيونك معك يا مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه، وشايلة شوق ما بينضب بالتلاهو. يا صباح فرح المؤكد مالو مالو، حالك شكله متعب لما لا ورقه ما بحسر، في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما يما انا داير اخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما راب عشاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما راب عشاني. مع تحيات أماني محمد طفالة.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: شكرا لراديو دبنجة انهم وصلوا زوما. نحن ولايه سنار، محليه الدال، من جانب الزراعه والمزارعين كانت هم الفئه الاكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، والغض عليهم ظلال سالبه، وده كان نتيجه ل بعض الناس الياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا الياتهم الزراعيه ذاتهم وادخلها انتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعه. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار
6: مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل، تمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار، خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%، السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%، مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من مين، يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية، الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
7: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، الشيء اللي اثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
7: اخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، واكيد ده بيكون التكلفة زايدة، استعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية زراعة الذرة وبعد المحاصيل ان شاء الله.
7: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا، يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدت تعويض ولا ما وجدت؟
8: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضرر منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما لقينا اعانه، ما ما لقينا إعانة ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني أشخاص كده معينة يعني ما شملوا كل المزارعين.
7: شكرا لك أخونا موسى. وأكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجة يعني ما كل الحوجة، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحلة متقدمة. إن شاء الله نحن في نتلاقى في محطة تانية. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
6: أما فيما يخص الموضوع بتاع أسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب90 عوان 110، البصل كان ب70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب إنك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسة دي زادت الحاجات زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
5: شكرا لجي دبنجا انكم وصلت صوتنا. نحن ولايه سنار محل الدال المزموم. شكرا لكم انكم وصلت صوتنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
4: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا جرام بلالفونا ودبانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
10: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
15: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي احنا كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان. هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا وبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا ربونا عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا لما كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اطرب بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معارك حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية، يعني بهدد الأفكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية بتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنهم يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام. فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: ما ننسى الحصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة يعني.
1: في أعداد جنسية وسط الأطفال هي موسرة.
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح. ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية. ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام يعني. ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن أنهم لجوا أنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: وتحت الحصار، يعني حصار
1: الفاشل اللي كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات يعني ضروري، حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل الفاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوسوا في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشل وفي دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم يعانوا؟
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين فقط، نعم للأسف. يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: تشتغل على الأرض.
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
0: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء. طبعا نقدر نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا ومرحبا أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس، وشكرا على
0: الاستضافة. أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع، والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر. وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية، وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته، يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد، الملفت انه يعني دائما الفئات الضعيفه وخاصه الاطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحه، يعني بيكون التاثير عليهم اكبر، يعني الماساه اكبر بالنسبه لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان انه وضع الاطفال والمدنيين ربما أسوأ واكثر ماساويه مقارنه بالنزاعات الاخرى المسلحه في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية؟ يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية.
2: شكرا جزيلا. خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة أو الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولات انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير من المحاصيل النقدية.
0: نعم. إذا أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
1: عارف وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
0: نعم سيد محمد.
2: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2 يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
1: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
2: الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثير المباشر على الأطفال الحالة بتاعت الحرب، يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج عند الخدمة، في حوالي بين كل ثلاثة مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
0: نعم. أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
2: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في ميالي بجنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استخدامه بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بزريعة إنه تم إخباره بإنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
1: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
2: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرت في الحرب الحالية

0: فيها جديدة يمكن تكون ظهرت في الحرب الحالية، اللي هي الإدارات العشائرية، اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم، يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم، أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة. عدد من تفضل.
1: إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك ومنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال، وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات، ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
0: أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 امرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطرة الدعم السريع حكومة التأسيس، بينهم 9 نساء مصاحبة أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الأطفال في منطقة سيطرة والتأسيس محرومون من جانب ثاني 300,000 منهم لم يصل امتحان الشهادة السودانية، هل يسلم التعليم؟ من جانب ثالث في عملية بتاعت قصف بالتم مثلا آخر احداث في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقد مزاجر، ودي كلها في الشهر الماضي. يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال، بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال دول عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط
2: نعم.
0: التجنيد الإجباري أو الأطفال الجنود.
2: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
0: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال وهي موسعة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبيدا في فرنسا تقرير عن الفاك فاين أو إذن التغسر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشادي والاستراتة والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
2: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الإحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعة؟ يعني المنظمة بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الأطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
0: بمعنى

0: الانتهاكات يعني
1: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
0: المشكله الاساسيه انه الاحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير دقيقه، لكن خلينا اقول انه بين 20 ل 23 ل 25 اذا اخذنا نموذج الانتهاكات الجنسيه واخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
2: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
0: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المسؤولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقولوا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، احنا نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك الناصر المعرفي والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا، وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم. والمهم في عملية التوثيق هي أنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي، عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني اختيارنا للحالة بتاعت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة احنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال يعني المسألة في الفاشر ممكن تولي أنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعة أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
1: نعم،
0: بفرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال، برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة. ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
1: نعم أستاذ محمد، يعني
0: كبير جدا.
1: أنت تكلمت عن المقابر الجماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة إنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
0: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في المقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظل في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات. لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جانب قضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب فوق الإنسان أنا أرسلت بحث التعصي حقائق لضمرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصارات الموجودة Save the Children، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
2: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
0: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق للعمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي نفس الفرصة طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
2: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
1: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا والموجودين الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم، يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
0: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإخراج هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب، يعني ما عندها تفسير ثاني، ما عندها فهم ثاني، يعني تحفيز بخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لها دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل، ولو لاحظنا إنه الصليب الأحمر الدولي يعني دول تراجع بعد في من 25 ل 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
2: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان، يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
0: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب، المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
2: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
1: وكمان سؤال يعني دائما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل يعني؟
0: بتفشل لأنه الضلع الغائب دائما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمة تقول انه يا اخي ده تحقق في الباشر، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ انا افتكر اللي في اولويات يتم ترتيبها، العدالة هي في جانب نفسي. وجود تسليم بعض المخبوبين افتكر انه هو ممكن يعزز وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقايه من استمرار الانتهاكات، ممكن انت قدره ايجابيه لوقف الحرب.
2: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم الجزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا.
1: مع السلامة.
2: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
1: مع السلامة،
2: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تمنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة, لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاليم المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم, لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة, بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع, والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من هناك المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوفه بأنه وجود بتاع اليونسفا مهم, لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياد حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين, لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: لا بد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
0: بس معلش للمقاطعة, القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه وهو اصلا موجود؟
1: اي لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونسفا لمدة سنة, لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة, وكان في 5 نقاط تذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلته بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيعي. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة, لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين, وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم, وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
0: طيب السلطان, ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
1: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيعي الواب في محيطة عجب, لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس يدير الأمور المدنية والسياسية في الجزر. الثالث بأنه بكور دوي قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكين. الحاجة الثالثة كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة, ودينا نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن, لأن ما بنقبل بأن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة, لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي احنا فيه ده, لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة سواء كانت في المجلس أو في الحكومة, لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة, انما بيضطروا لاشياء بتقدر بتدمر المنطقه. وما في وجود، ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل نواب التسعه حددتهم، وبقى يبقى ما في اي سبب لانه المنطقه بيجي يشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه
0: نعم
1: طبعا المنطقه محدوده بكده. لكن ما بيمنع، لانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في اي مناطق ثانيه، حاجات عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المشيرين شنو في المنطقه دي، حقوق اللي هو الراي والماء،
0: نعم
1: ده الحقوق الشرعيه ونحن معترفين بيهم. اي
0: طيب
1: حاجه ثانيه المفروض تتعمل في المنطقه.
0: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المنظومه الخاصه للامم المتحده للقرن الافريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقيه ووسع فيه، على اساس يكون في تحرر قبل الفتره، قبل
0: نعم
1: الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيع لجلسة 14/11/2026.
0: نعم
1: هل يمكن هل هيجددوا النسخة ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: مطالبنا نحن اولا بنطالب ببقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن، والانسان جاي زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين، المفروض الامم المتحده تشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم الممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وتقدر فيها اوكي ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ربيع معناه حقيقة لأن الحكومة على إنسان منطقة ربيع بالإعدام ولا في أي شكل ده عدم وجوده،
0: نعم
1: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة، يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا اخي اذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
0: نعم طيب، هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول اساس بتاع بيئي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المشيرين بيصرفوها، اين الباقي بتاع النسبه الفارغه؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: وبعدين بيكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاع ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومنو المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بالنسبة بتاع ابني كله كل ما فيه ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دارين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجودة، لأنه أول حاجة دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيرية نفسه براو، بقى كل السودان أو الجايبين معانا دخلوا على في في في صندوق أبيي، ودي برضو مشكلة كارثة، لأن حتى الطريقة المعيشية بالنسبة للناس هتبقى مشكلة إذا ما في أي ما في أي حياة في الوسط، والمنطقة ما لقى فرصة لأساس تزرع للفترات بالنسبة للظروف الحرب الموجودة، الظروف الأمنية المستمرة ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثه.
0: وهل في أي رسالة للجهات المعنية سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عند السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان العالم ككل بيحتم بأنه الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد يقول له حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بالقرارات على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه نحن بنقول بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبدأ منطقة مزيد الأمن في المقام الأول، ونحن كالمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل بس ظروف الأمن والحياة شغالية هو قدر ما نعمل، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا برا بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة، ما عندنا معنى بأنه إنسان تجي لبور أو تمشي أو تجي برضو لو شايف عنده فايدة ممكن تلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط أمني.
0: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال سلطان ومماشار دينكنووك على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يزاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمع ويترجم حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا أفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيب ولا دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية، في متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر، فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما نمر المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لي. فجول اولا كده لما احنا قال لي يا اخي ليه ما في الروسيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما اكتشفوا إن أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك إنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقولها أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوض والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صوره واحده ممكن تخليك
0: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
1: بالصوره
0: بالصوره، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه
0: نعم.
1: حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني أنا لو اتنين تلاقوا واحد كده حمر للتاني ورفع يده، خلاص أنا عارف إنه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، هل أو هي عندها المقدرة فأن تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه. هذه حرب وصلت
0: للمحل. أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك الآن، أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون انا احتاج لمصور، احتاج لمساعد مصور، احتاج لعربيه حقت خاصه معها زول بتاع اضاءه معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و و الان الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني انا مثلا زمان ما اقول مثلا دار امشي اعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم،
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر، في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في أبو قناب، هعرف الناس في كدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد التعب عيونك وانطفى. لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد زمنا صعب. والباقي من كل الغنى سيل الكتاب ما نضب، والباقي من ليل الهوى عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف، ريحا كسر

0: ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك قمرا رحل فارق سماك.
1: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
2: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخذ عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
1: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
3: نفسي يرجع بي زماني وبيكة عاد الطفولة وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكة بتقولة اللي بتشفي دواخلك بيجي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ما ابكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يزبح حرير نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكوني مامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت زفالك فرامي والأحاسيس التدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلفك هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شفت اللون الحلوة كبرت حس في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج بجيب لها من عصير بيدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صفح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ماله حالك شكله متعب لما لي ورق ما بحسر في درج حلم مرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطف الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني وربي أحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي أحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني.

0: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لدي دبنجة انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار، محل الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلت إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوق له ب 300، انت بيشيل شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من ال يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في رئيس النار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%، السنه اللي فاتت ما في حل، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو منين، يعني يقول ما زرع السنة اللي فاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية، الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاع السنين اللي فاتت. يعني
6: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
6: أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه، استعداداتكم شنو؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعد المحاصيل إن شاء الله.
6: طيب شكرا لك أخونا موسى. وفي محطة أخيرة، أنتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا، يعني برضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل إنه وجدتوا يعني إعانة، وجدت تعويض ولا ما وجدت؟
7: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده بتضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
6: شكرا لك اخونا موسى، واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على طلب الله الجزيره.
5: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زياده كبيره شديد. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في في الطرمبات كانت ب80 الان هي ما موجوده ذاتها، يعني من الصعب انك تلقاه. الحاجه دي الغت بإغلال على الكاهر المواطنين اللي اصلا هم تعبانين، يعني الناس اصلا تعبانه. هو قبل الزياده الناس ما كان قادر تشتري وما كان قادر تاكل، وهسه دي زادت الحاجات زياده يعني. حقيقي ربنا يكون في عونهم.
4: شكرا راديو دبنجا انكم وصلتوا زوما. نحن ولايه سنار محل الدال المزموم المزموم. شكرا لكم انكم وصلتوا صوتنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
8: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا. فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا الربون عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي نحن عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي أنا فاقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات إنه إحنا نتفرق ورغم الخناقة اللي إحنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني أنا ممنونة شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني إذا في أي يعني رسالة من خلال تجربتك دي للشباب، يعني أنت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم إحنا نعيش بصدق، يعني إحنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني إحنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول إنه أي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني إنه الأهل ما يكون عندهم صوت أو أي نوع من أنواع السلطة إنه يعيق الزواج ده أو يكمله. الأول والآخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده بولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ده لقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وان ده يخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحله الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهويه والهويه الضيقه والتقسيمات العرقيه احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيره موجوده في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليك قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وانه انتوا عندكم الحق انكم انتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الاهليه الكامله اللي بتخليكم انتوا تاخذوا اي قرار في حياتكم دي انتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركه طويله طويله مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المره مجرد ظل للراجل، وانه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياه دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني شنو عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم. ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتاج أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي دي كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يعني من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي. واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل الإعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية بتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغ أون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان. هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا وبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني أنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقال لي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد في الظروف الصعبه، دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضروره يعني انه احنا نعيش نفس الحياه دي لانه تجاربنا ما وحده. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكوني الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول لها إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني إنه إحنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان نجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا إحنا ذاته كنساء من إنسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده أنا قاعد أقول إنه إحنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي وبالذات أنا عندنا نقاط قاعد أركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية إنه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع ولا بتعتقدي إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإن ده يخشوا معه في صدام. فلقيت إنه يعني إحنا لازم إنه أنا أكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف آراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلأنه المشاكل دي يعني كثيرة وبرضه بتأثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لأنه هسي إحنا حاليا كده كمجتمع يعني إحنا عنصريين وما بنتقبل الآخر يعني نظرتنا للآخر المختلف ده يعني هي نظرة كارثية جدا يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصة دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم الخطوة الجاية ليك قدام شنو أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة وبرضو حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معارك حقيقية يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض لما الزول يجي يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار مجرد دعايات.
1: نعم
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدوني إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعه، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان.

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: احتياجات جنسية وسط الأطفال هي المؤثرة.
1: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح، ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني من أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية، ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن إنهم لجوا إنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: طبعا تحت الحصار، يعني حصار
1: حصار الفاشل الكام مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل الفاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللجوء سواء في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشو في دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا.
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو

0: لنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرقة الشعاد وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات لكن للأسف بيقدر يوفر وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
1: في الأسبوع
0: وجبتين فقط نعم للأسف يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم
1: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
0: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
1: يشتغل على الأرض.
0: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشعاد والوضع الأمني وضعف التمويل يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف أوتشا سيف تشيلدرين لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
1: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء. طبعا نقدر نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا ومرحبا أستاذ عارف أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس وشكرا
1: أهل... على الاستضافة. أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد الملفت انه يعني دائما الفئات الضعيفه وخاصه الاطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحه يعني بيكون التاثير عليهم اكبر يعني الماساه اكبر بالنسبه لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان انه وضع الاطفال والمدنيين ربما أسوأ واكثر ماساويه مقارنه بالنزاعات الاخرى المسلحه في العالم يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية؟
2: شكرا جزيلا. خلينا نبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة أو الثروة مطالب مشروعة لمجموعات رفض متكرر استخدام السلاح مواجهة بالعنف تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84 فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية تكرار الانقلابات العسكرية وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولات انقلابات متكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي إضافة في اليد التالية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير من المحاصيل
1: النقدية. نعم، إذا أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
0: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
1: نعم سيد محمد،
2: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2 يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
0: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثرا في الحرب دي؟ يعني
2: الأطفال لأنه هو في أرض ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج. يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثيرا مباشرا على الأطفال الحالة بتاعت الحرب. يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة في حوالي بين كل ثلاثة مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
1: أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
2: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في ميالي بجنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بزريعة إنه تم إخباره بإنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة. وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
0: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
2: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظاهرة في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم وحياتهم أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة عدد من
1: تفضل. إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك ومنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال وكل طرف ينفي، وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن يقول فيه، طبعا ينفي هذه الاتهامات ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
2: أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور تحت سيطرة الدعم السريع حكومة تأسيس، بينهم 9 نساء مصحفة أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج، الأطفال في منطقة سيطرة قوات تأسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم لم يسجن تحالة الشهادة السودانية، هل يسجن التعليم؟ من جانب ثالث في عملية القصف اللي تم مثلا الآخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاد، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال، بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال دول عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأنه وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صف من الانخراط التجنيد الإجباري أو الأطفال الجلد.
0: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
2: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال هي موسعة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبيدا في فرنسا تقرير عن الفاكت فايندينغ أو مثل تغصر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشاد والمسكرات والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
0: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الإحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعة؟ يعني المنظمة بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الأطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
2: بمعنى انه الانتهاكات يعني
0: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
2: المشكله الاساسيه انه الاحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير، لكن خلينا اقول انه بين 20 ل 23 ل 25 اذا اخذنا نموذج الانتهاكات الجنسيه واخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات النزوح بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
1: طبعاً يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
2: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا دار أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقولوا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، الحين نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك النصيحة المعلومة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا، وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم. والمهم في عملية التوثيق هي أنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي، عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني اختيارنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاته، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة احنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الفاشر ممكن تولي أنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعة أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
0: نعم
2: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقة أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل ضغاية ناجحة وبدأ يشكل.
0: نعم أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن المقابر الجماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة إنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمل الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
2: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في المنطقة الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظهر في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات، لكن في أدوار أساسية، يعني مفترض برضو في جهات مالية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جانب قضايا. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية، لما يقول مكتب فوق الإنسان أنا أرسلت بحث التخصص حقائق لضنغرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصارات الموجودة، سيف ذا تشيلدرن، ام اس اف اطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسيه، منظمات كثيره جدا موجوده من بدايه الازمه. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الازمه تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
1: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني استاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
2: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق من العمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي نفس القوسين طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
1: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
0: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق دشات وكذلك في أوغندا والموجودة الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم، يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
2: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإنقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب، يعني ما عندها تفسير ثاني، ما عندها فهم ثاني، يعني تحفيزهم بخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لعب دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل. ولو لاحظنا أن الصليب الأحمر الدولي يعني دول تراجع بعد في من 25 إلى 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة، بنلقى استجابة مختلفة جدا. وللأسف
1: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان، يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة طيب الأطفال، معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج، بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
2: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بدق الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب. المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقيين لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
1: مثل ماذا؟ يعني أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
0: وكمان سؤال يعني دائما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل. ليه بتفشل؟ يعني
2: بتفشل لانه الضلع الغائب دائما العداله. احنا ما دام نقدم مساله العداله في السودان احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمه الجنائيه الدوليه من 2009 موجودين في السودان. مع ذلك المحكمه طيب تقول انه يا اخي ده تحقق مباشر، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تموا قبل 20 سنة؟ أنا أفتكر أن الأولويات دي في ترتيبها العدالة هي في جانب نفسي، وجود تسليم بعض المطلوبين أفتكر أنه هو ممكن يعزز، وممكن في نفس الوقت يعمل بريفينشن، ممكن يعمل وقاية من استمرار الانتهاكات، ممكن أنت قدرة إيجابية لوقف الحرب.
1: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
2: شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو.
0: مع السلامة.
1: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في أنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية، ففي متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رياض البلدي، زي وادي هور، زي يعني محمية الرضوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات ما. مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده اللي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نسق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن
0: أستاذ محمد.
1: بس
0: هل
1: لو
0: تفتكر
1: نشتغل
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول أولاد صغار، يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولتها، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لها. فجو الاولاد كده لما احنا قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده.
0: استاذ محمد علي نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح أنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجلد بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة والله وضعه تعب والحرب دي، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخذ
0: زماني
1: مكانك.
0: محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها.
1: عليها
0: يعني
1: نحن ما
0: يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا
1: تماما. لأنه
0: بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك ذو الأم، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي،
0: نعم
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه
0: نعم
1: حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، أو هي عندها المقدرة فإنها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض يراجع نفسه. هذه حرب وصلت لمرحلة.
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده،
1: الحمد لله.
0: هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه وعارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه، الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمشاهد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و الآن الجوب ده كله بيعمله زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس، يعني هعرف الناس في نبقناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكا، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقى وجفى. بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
3: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
5: كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحبيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر.

0: حييت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أنبى الغرام ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
1: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
2: نفسي يرجع بي زماني وباكة عاد الطفولة وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة بتقولة اللي فتش في دواخلك بلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي أفرح لما أبكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك أشوف جزوعي يا أنا يومك رح أرفق وقتي بتلافى هجوعي وأصله بتخلل مشاعري وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح حرير مسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت وزفالك غرامي والأحاسيس التدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتد يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحتاج بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام. يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد مالو حالك شكله متعب لما لي ورق ما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطف الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لي خطايا وداير أوسغ لي زماني نفسي رد لي نفسي فيها الله حقق للأماني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني مع تحيات أماني محمد طفال.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك

0: غيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
2: قول لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لدي دبنجة انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار، محل الدال من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلت إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية، الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشير شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب، عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبلية بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا، واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين اللي فاتت. يعني
2: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغلة الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديل، للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
2: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
2: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا، يعني فبرضو ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
5: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
2: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي عبد الله دله جزيلا.
4: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جيد. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاه. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلاً هم تعبانين، يعني الناس أصلاً تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحياة زيادة حقيقي. ربنا يكون في المواطنين.
6: شكراً راديو دبنجة إنكم وصلت صوتنا. نحن ولاية سنار، محل الدال والمزموم المزموم. شكراً لكم لأنكم وصلت صوتنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم والمجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبوا قرن بلادنا ودمنا قندري يا موصلني زرات وصلني وهاش اسني بك هداب ننقدي انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقاءنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي احنا كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما انهم هم يعني يعانوا للاوضاع اللي احنا فيها او مشكلتنا دي احنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف انسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في انه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في انه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني اذا نحن تكلمنا في الجانب الانساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب،
2: انا كإحساني من اجي اتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني انه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمه يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور ايجابي واثر ايجابي جدا وسندنا في وقت احنا كنا على وشك انه احنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني اعرفكم عليه او اديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى ابراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور ايجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي. اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها حسي حاليا، انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخو والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله دي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، وبتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا لما كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيار شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيار الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم وأغير طريقة تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني تناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجارب الإنسانية وتجربة قصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع هيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضو يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا أفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا وهو اللي بيقوم بيعرفنا وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية، ففي متعة في جمال في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر 4-5 أنهر فوق 6-7-8 مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رياض البلدي، زي وادي هور، زي يعني محمية الرضوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات، ما مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده اللي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نسق. يعني الناس بحس إنه السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده، نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن
0: أستاذ
1: للسلام.
0: محمد، هل
1: لو
0: تفتكر
1: نشتغل
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول أولاد صغار، يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولته، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لها. فجو الاولاد كده لما قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما اكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: لو حسوا انهم جزء منها. نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح أنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة والله وضعه تعب والحرب دي هناك، لو جبت لي بس صورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بيقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخد
0: زماني يا
1: بالكامل.
0: محمد، وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها.
1: عليها
0: يعني
1: نحن ما
0: يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا
1: تماما. لما
0: بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي،
0: نعم
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه
0: نعم
1: حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: أستاذ محمد، هل تفتكر إنه الآن الحرب السودانية دي يعني إعادة، أو هي عندها المقدرة فإنها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانية دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر إنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر إنه المفروض يراجع نفسه. هذه حرب وصلت لمرحلة.
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده،
1: الحمد لله.
0: هل تفتكر إنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمشاهد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم
1: هحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس، يعني هعرف الناس في نبقناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو. راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفقة شعري.
3: وأكبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأكبرك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا. بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأكبرك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
2: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
4: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام، ونار فرقتك وصيت عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.

0: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
1: نفسي يرجع بي زماني، وبيك تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم، فرحة تكمل بي وصولة، يوم يضيع منك شليلك، انت بضحكة بتقولة، يلا فتش في دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريد، وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم امور حياتي، وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي، وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمدو، يوم عينيك اشوف جزوعي، يا انا يومك راح ارفق، وقتي بتلافى هجوعي، واصلي بتخلى المشاعر، وبيه تترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريد نسامي، تبقى محراب لهوايا، وفي صلاة تكون امامي، ابقى في حلمك حقيقة، وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي، فارس يقطع رأس همي، وبيك ودع انهزامي، جيت زفالة كرامي، والاحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي، ليه يدم ريدك تعتد، يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرح بتلفك، هالسيد عافيت تماما، عافيت تماما، إلا أفرح بي صفك، جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إني أخرب، شفت اللون الحلوة كبرت، هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس، في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتج بجيب لها من عصير، ريدتنا تشرب، يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك، وضحكة الكون ليها بترب، جيت أصبح لعيونه، شايلة شوق ما بينضب، وقلت له يا صباح فرحي المؤكد، مالو حالك شكله متعب، لما لي ورق ما بحسر، في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما انا داير اهطف، الدموع من عيني سالت، والفرح لو مكاني، جيت صابغ لخطايا، ودايره وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها، الله حقق للأماني، وربي احفظ لي حبيبي البيه، دايما رافع شاني، وربي احفظ لي أنا يا البيه، دايما رافع شاني، مع تحيات أماني محمد كفالة.
0: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين.

0: فإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: شكرا لجي دبنجة انهم وصل زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال.
4: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجرة عسرة ووسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيله شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجة دي المزارعين الآن من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائرة الانتاج بالكامل. في السنة قبل الماضية في ولاية سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو أو اللي هو بداية الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعة كانت في السنة دي ممكن تكون 1%، السنة الفاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من وين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المباشرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام مولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاتت.
5: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود، تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديل، الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
5: أخونا موسى، نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن منين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
5: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل على حسب متابعتنا. يعني برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
6: بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
5: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير. يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
7: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المهمة، اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المؤمنين.
8: شكرا لجدة بنجا إنكم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لأنكم وصلت زوما. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم والمجاور وأبو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
10: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته والبيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغ أون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان. هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا ربونا عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه والبيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضروره يعني انه احنا نعيش نفس الحياه دي لانه تجاربنا ما وحده. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكوني الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعة الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا لما كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده الأقسنطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض، فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليت من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معارك حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوالي حملة بتاعت اغتيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدوني إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية بتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنهم يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام. فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضو يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: ما ننسى الحصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة. يعني
1: في اعتداءات جنسية وسط الأطفال هي موثرة.
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوع. ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية. ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال. وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر قرعة منظمة اليونيسيف، وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال. وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ، في معسكرات، من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولجيت تكلمنا عن إنهم لجوا إنهم أكل ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: تحت الحصار، يعني حصار
1: حصار الفاشر اللي كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل الفاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللجوء في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشر وفي دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا؟
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية، وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة، زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين فقط، نعم للأسف. يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: يشتغل على الأرض.
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
0: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء. طبعا نقدر نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا ومرحبا أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بجميع السودان بودكاست بلس، وشكرا
0: أهل... على الاستضافة. أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع، والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر، وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته، يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد، الملفت انه يعني دائما الفئات الضعيفه وخاصه الاطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحه، يعني بيكون التاثير عليهم اكبر، يعني الماساه اكبر بالنسبه لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان انه وضع الاطفال والمدنيين ربما أسوأ واكثر ماساويه مقارنه بالنزاعات الاخرى المسلحه في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية؟ يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية.
2: شكرا جزيلا. خلينا نبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة أو الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحرب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولات انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير المحاصيل النقدية.
0: نعم. إذن أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
1: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
0: نعم سيد محمد.
2: دارفور هي الأرض المحروقة والأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2 يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
1: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
2: الأطفال لأنه هو في أرض ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثيرها المباشر على الأطفال الحالة بتاعت الحرب. يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج عند الخدمة، في حوالي بين كل ثلاثة مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم هم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
0: أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
2: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في ميالي بجنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بزريعة إنه تم إخباره بأنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
1: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
2: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرة في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية اللي هم بجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقدر مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار المايقومة مثلا في الخرطوم، يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم، أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة. عدد من
0: تفضل. إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك ومنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال، وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات، ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
2: أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور تحت سيطرة الدعم السريع حكومة ترسيس، بينهم 9 نساء مصحفة أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الأطفال في منطقة سيطرة قوات ترسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم لم يسلم امتحانات الشهادة السودانية، هل يسلم التعليم؟ من جانب ثالث في عملية القصف اللي تم مثلا آخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاد، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال دون عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلة يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، يعني وقف إطلاق النار، المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط. نعم. التجنيد الإجباري أو الأطفال الجلود.
1: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت، انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
2: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال هي موسعة، ويمكن كمنظمة نشغلها في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبيتها في فرنسا تقرير عن الفاكت فايندينغ أو لجنة تغصر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشادي والمسكرات والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
1: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الإحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعة؟ يعني المنظمة بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الأطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
2: بمعنى إنه الانتهاكات يعني
1: أدينا مثال على يعني أدينا مثال على الانتهاكات الجنسية اللي حصلت للأطفال.
2: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني ريدر، لكن خليني أقول إنه بين 20 ل 3 بين 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات النزوح بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون الطالب 35% من

0: 35% من الضحايا هم من الأطفال.
1: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن أستاذ محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
0: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المشغولين اللي موجودين في مناطق النزاع، أقوله بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، الحين نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك الناصيات المعلومة والتوثيق، لأن التوثيق مهم جدا، وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم. والمهم في عملية التوثيق هي أنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي، عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني احتيالنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة احنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال المسألة في الفاشر، ممكن تولي أنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعة أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
2: نعم،
0: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال، برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
2: نعم أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن مقابر جماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة أنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
0: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في المقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظل في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات، لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات معنية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جانب قضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر، يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب فوق الإنسان أنا أرسلت بحث التغصي حقائق لضنورة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصغرات الموجودة Save the Children، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة،

0: يعني. ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا في
1: يعني طبعا في
0: الواقع
1: ظل
0: الموجود.
1: هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات ولهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
0: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق من العمل من قبل الأمم المتحدة بالفاشل هي نفس القوسين طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟ في مسؤوليه
1: بالضبط
0: كبيره
1: يعني
0: جدا
1: التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حمايه التوصيات لا تقدم شيء؟
2: استاذ محمد، انا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق دشات وكذلك في اوغندا والموجوده الان في طويله، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم يعني، فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر يعني؟
0: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإنقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنود، يعني ما عندها تفسير ثاني، ما عندها فهم ثاني يعني. تحفيزهم بخطاب الكراهية للانتقام يعني. للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لعب دور كبير جدا يعني. ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل. ولو لاحظنا أن الصليب الأحمر الدولي يعني دول تراجع بعد في من 25 ل 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة، بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
1: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة ل طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية يعني، حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج؟ بتم معالجة يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
0: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بدق الإنسان على قيد الحياة يعني الأكل والشرب. المسألة بتاعت يعني الليلة احنا عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر يعني. ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
1: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
2: وكمان سؤال يعني، دائما بتفشل يعني، حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل يعني؟
0: بتفشل لأنه الضلع الغائب دائما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان. مع ذلك المحكمة طيب تقول انه يا اخي ده تحقق في الفاشل، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم الضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ أنا أفتكر أن الفكرة والأولاد في ترتيبها. العدالة هي في جانب نفسي. وجود تسليم بعض المطلوبين أفكر إنه هو ممكن يعزز وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقاية من استمرار الانتهاكات، ممكن ينتهي قدرة إيجابية لوقف الحرب.
1: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا.
2: مع السلامة.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
2: مع السلامة،
1: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تعني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط، أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000، ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر، يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتاعي يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عيننا فقط للكوادر، السودانيين هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، ديل فيهم كم كادر طبي، ديل كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأن إحنا يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعة الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة، يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مستحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المستحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال وهم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق اساسيه وارده في اتفاقيه حقوق الاطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاطفال اللي موقع على السودان من اوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، كلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر، وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما تكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية عخاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات، ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها. فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026. مقتل عزام شقيق كيكل وآخرين في غصف بطائرة مسيرة على منزل بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة. صحفيو العالم يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تدهور مريع للحريات الصحفية. نقابة الصحفيين تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة وتطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. منتدى الإعلام السوداني يرهن نجاح أي عملية للحوار والانتقال الديمقراطي بضمان استقلال الإعلام. شبكة إعلاميات تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية لتوفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. الدعم السريع تستهدف عبر طائرات مسيرة مدينة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم. مجموعة محامية الطوارئ تدين مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على الريف الجنوبي بأم درمان. مقتل جندي من القوات المشتركة وإصابة جنديين من الشرطة في تبادل لإطلاق نار في صابرين بأم درمان أمس. الهيئة القيادية لتحالف تأسيس تعقد اجتماعها في نيالة برئاسة حميتي وبحضور الحلو. الاتحاد الديمقراطي السوداني بات على مقربة من بدء العملية السياسية وإطلاق الحوار السوداني السوداني. أفريكا انتليجنس مصر تدرس التخلي عن آلية رباعية السودان لصالح إحياء عملية جدة. البرهان: الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا وكانوا يرسلون إلينا باستمرار تحركات العدو في جنوب الخرطوم. توقف وحدة إنتاج الأكسجين بمستشفى كسل عن إنتاج الأكسجين لليوم 6 على التوالي. شبكة أطباء السودان تكشف عن خروج 14 مرفقا طبيا في الدلنج عن الخدمة بسبب القصف المستمر. وزارة التربية والتعليم بحكومة تأسيس وافقنا على قيام امتحانات بصورة موحدة، لكن حكومة بورسودان رفضت وامتحاناتنا قائمة في موعدها. عودة الطحالب بكثافة إلى بحيرة النوبة ونفوق أسماك بكميات كبيرة، وهيئة المياه توقف ضخ المياه للمنازل. ارتفاع تعرفة الكهرباء للقطاع السكني بنسبة 72% وزيادة سعر 100 كيلو واط الأولى من 4000 إلى 7000 جنيه. شبكة أوسوكا الإخبارية على فيسبوك تتهم مدير وحدة أمن السواكن بحجز ومصادرة معداتها. مناوي يدعو السلطات التشادية للسماح بجلوس الطلاب الذين لا يحملون بطاقة لجوء للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. القوات المسلحة في انتظار تجهيز قوات مجلس الصحوة للدخول إلى دارفور. الصحة: أكثر من 3.5 مليون بالبلاد تلقوا اللقاح ضد شلل الأطفال في 3 أيام، وتطعيم أكثر من 400,000 شخص ضد مرض الحصبة بشمال كردفان. الأمم المتحدة تحذر حرب إيران تعرقل وصول المساعدات إلى اللاجئين في السودان. الجمارك: بدء أول عملية تصدير من الخرطوم بعد عودة الاستقرار ب 132 بالة من منطقة الحاويات قري. محافظ مشروع الجزيرة يوجه بمعالجة اختناقات الري وإزالة الأطماء استعدادا للموسم الزراعي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا. هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا. ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوف هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا محمد، ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية، شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء. في فترة الحرب دي حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة. حتى فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة دنقناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارة وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية، سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات ما. مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق. يعني الناس بيحسوا إن السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولته، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لي. فجو الاولاد كده لما احنا قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازين، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عامل الشاشة، فلما نعاون الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف أن أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجلد بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة، والله وضعه تعب والحرب دي نايد، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما يقول الجماعه. ساحر النعمة، لكن صورة واحدة
0: زماني محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بقدروا بتلبوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك زول أمي، يعني بتقعد الجماعة بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العرب ذاته ما بيعرفوا له، خليك من إنه نعم. حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانيه دي يعني اعادت، هل او هي عندها المقدره فانها تعرف الدراما تعريف جديد وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانيه دي رغم فداحة ما حصل فيها، أنا والله عندي قصيدة حرسل لك، يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه.
0: استاذ محمد علي حقيقه يعني سؤال من الاخير لك الان، انت يعني استاذ في صحافه الموبايل وقدرت تحقق انت انجازات عظيمه جدا وكده، هل تفتكر انه الان صحافه الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافه الموبايل في السودان من خلال هذه الازمه ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافه الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، أنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وإنت مشارك فوقه وعارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه، الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واواوا. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم.
1: أحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طريق طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر، في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحد أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس، يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكا، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
0: مستمعنا الكرام حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: وأقبراك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقه وجفى. بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأقبراك والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
3: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
5: كتبت ليك، كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وصيت عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
3: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
6: نفسي نفسي يرجع بي زماني، وبهكة تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بوصولة. يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة بتقولة، يلا فتشفي دواخلك تلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد، وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي، وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي،

0: وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمد، يوم عينيك الشوق جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق، وقتي وقتي بتلافاه وجوعي، وأصله بتخلل مشاعري وبيني بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح حرير نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي. أبقى في حلمك حقيقة، وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي، فارس يقطع رأس همي، وبيك أودع انهزامي. جيت زفالة كرامي، والأحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي، ليه دم ريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرح ابتلتك، هالسيد عفت تمام، عافيت تماما، إلا أفرح بي صفك. جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إني أخرب. شوف شفت اللون الحلوة كبرت، هسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان أمس القريبة، أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب. يا سلام، يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب. جيت أصبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب، وقلت له يا صباح فرح المؤكد، مالو مالو حالك شكله متعب، لما لي ورقه المبحسر في درج حلم مرتب وانكسر. ساق المسافة وقال لي يمه يمه أنا داير أخطب، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني. جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها، الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد فعلي.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ارسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم، وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك.

0: عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
1: شكرا لجل بانجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال.
2: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسووا النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بيتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابه عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي. ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو منين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
3: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مطار هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود وزراعتهم الآن. يعني هي
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود، تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، ليش اللي أثر علينا تأثير سلبي وقفنا من الزراعة.
3: لا أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن ندعمه، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل إن شاء الله.
3: طيب شكرا لك أخونا موسى. وفي محطة أخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا يعني. فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
4: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه من ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
3: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقي في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
2: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب90 عوان 110، البصل كان ب70 عوان ب70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المهمين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. فحقيقي ربنا يكون في المهمين.
1: شكرا لجدة بنغي انهم وصلت زوما نحن ولاية سنار محلية الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلت صوتنا، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
0: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أسنبك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج
6: انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية وهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحسان لما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان. هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوج مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجلي أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا وبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني انه يعني الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا ربونا عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمت في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ضل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكوني الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة تحت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت هتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش ويبغى الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولد لنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بيتنا لازم نزوج بيتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان نجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصه الولايه انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيره موجوده، يعني جزء من قصص كثيره مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقدي انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ده الاقسانطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وان ده يخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيض بعض. فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، او يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف إنه الناس تاني شنو عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده، يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليت من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل والناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو، بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يمن الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية، انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهة نظرهم وأغير طريقة تفكيرهم، ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل إعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنهم يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام. فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجة أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنية لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة ليبيا يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوة شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدر ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين نفهم، مفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبو ظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي وتحيي زملاء في راديو دابانغا
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب ديرا مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ما ننسى اللي حصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة يعني.
1: في أعداد جنسية وسط الأطفال هي موسرة.
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح. ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان، يعني من أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية. معروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن إنهم لجوا إنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: وتحت الحصار، يعني حصار
1: حصار الفاشل كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل فاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوا في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشل وفي دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا؟
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية، وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين فقط، نعم للأسف. أوه. يعني ده إذا توفرت لهم فند يعني دعم،
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: يشتغل على الأرض.
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرق تشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس دي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة، منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
0: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم وحذرت من هذا الشيء. طبعا نقدر رح نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في برنامج في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا
0: أهلا
2: ومرحبا أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس، وشكرا
0: أهل... على الاستضافة. أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع، والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر، وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته، يعني سواء في في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد الملفت أنه يعني دائما الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحة، يعني بيكون التأثير عليهم أكبر، يعني المأساة أكبر بالنسبة لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان أنه وضع الأطفال والمدنيين ربما أسوأ وأكثر مأساوية مقارنة بالنزاعات الأخرى المسلحة في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية، حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية؟
2: شكرا جزيلا. خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وخلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة، حول الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة.

0: هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولة انقلابات متكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغيره من المحاصيل
1: النقدية. نعم، إذا أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
2: عارف وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
1: نعم سيد محمد،
0: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2، يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
2: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
0: الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهداف ممنهج. يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثير المباشر على الأطفال، الحالة بتاعت الحرب يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل ثلاثة مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائماً تاريخياً في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
1: أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جداً يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
0: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في يعني في جنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووصلناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال على سبيل

0: المثال احد الانتفاضات اللي وردتنا انه هم كانوا بيقاتلوا او بيهاجموا القاعده بتاعت الجيش او الحامية بتاعت الجيش في المدينه بذريعه انه تم اخباره بانه الخزينه عفوا التابعه لبنك السودان موجوده داخل القاعده، وبالتالي يعني ده كان هو اغراء استدراج الاطفال للقتال للوصول للغنائم.
1: طيب استاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الاطفال؟
0: الجهات اللي استهدف الاطفال طرفين، بالاضافه الى جهه جديده يمكن تكون ظهرت في الحرب الحاليه اللي هي الادارات العشائريه اللي هم بيجندوا الاطفال في مناطقهم لانه ما في مدارس، لانه الحرب فيها خطاب بتاع كراهيه بقت مبنيه على العرق، لانه بقت حاله بتاعت حاله اشبه بالمجاعه، ما في بطاله عاليه جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الاساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفه، يعني اذا نظرنا لدار الميقومه مثلا في الخرطوم يعني في مصير مجهول للاطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مساله التجنيد الاجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم، اطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه اسئله كبيره جدا موجوده. عدد من
2: اي استاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك والمنظمات الدوليه ايضا تشير الى ان طرفي القتال ينتهكون او يرتكبون انتهاكات بحق الاطفال وكل طرف ينفي، وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا ارسلنا تصريح خاص لبرنامج او لبودكاست السودان الان، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيره باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
0: أعتقد أنه يعني تصريح للكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطرة الدعم السريع حكومة التأسيس، بينهم 9 نساء بصحبة أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج، الأطفال في منطقة سيطرة والتأسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم لم يصل امتحان الشهادة السودانية، هل يسلم التعليم؟ من جانب ثالث في عملية بتاعت قصف بالتل مثلا الآخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاجر، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال، بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال دول عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع ولا من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط
1: نعم.
0: التجنيد الإجباري أو الأطفال الجنود.
1: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
0: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال وهي موسعة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجدة في فرنسا تقرير عن الفاك فايندينغ أو مثل تبصر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشافي والاستراتيجية والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
1: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الاحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعه؟ يعني المنظمه بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الاطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
0: بمعنى انه الانتهاكات يعني
1: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
0: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير دقيقة، لكن خلينا أقول إنه بين 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
2: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
0: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقولوا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، احنا نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك الناصر المعرفة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا. وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم، والمهم في عملية التوثيق هي إنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة. على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر، يعني اختيارنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاته، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة إحنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود، يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الفاشر ممكن تولي إنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعت أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة، ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
1: نعم.
0: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما درس يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة أو بدأ يشكل.
1: نعم. أستاذ محمد، انت تكلمت عن مقابر جماعيه واطفال دفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيره انه في اطفال وفي اسر كثيره دفنت في الحفل في بعد احداث الفاشر وقبلها كان في جنينه، لكن منو اللي بيحمي الاطفال دول وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات؟ اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها. يعني
0: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال في الموقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظل في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات. لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جهة القضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس حقوق الإنسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليهم أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب حقوق الإنسان أنا أرسلت بحث التعصي حقائق لضنغرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المنظمات الموجودة Save the Children، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
2: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
0: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين الجهات الفاعلة على التحقيق للعمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي نفس الفوصية طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
2: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
1: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا والموجودين الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم، يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
0: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب، يعني ما عندها تفسير تاني، ما عندها فهم تاني. يعني تحفيز المخطاب الكراهية للانتقام، يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لعب دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل، ولو لاحظنا إن الصليب الأحمر الدولي يعني دوره تراجع بعد في من 25 إلى 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
2: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان، يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج، بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية؟
0: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب، المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
2: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
1: وكمان سؤال، يعني دائما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل؟ يعني
0: بتفشل لانه الضلع الغائب دائما العداله. احنا ما لم نقدم مساله العداله في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمه الجنائيه الدوليه من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمه تقول انه يا اخي ده تحقق في باشر، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ أنا أفتكر اللي في أولويات يتم ترتيبها العدالة، هي في جانب نفسي وجود تسليم بعض المطلوبين. أفتكر إنه هو ممكن يعزز، وممكن في نفس الوقت يعمل بريفينشن، ممكن يعمل وقاية واستمرار الانتهاكات، ممكن ينتهي قدرة إيجابية لوقف الحرب.
2: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا. شكرا،
1: مع السلامة.
2: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
1: مع السلامة،
2: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: شكرا قاعد دبنجا انهم وصلوا زوما. نحن ولاية سنار محل الدال.
3: من جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم ومدخلات إنتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسمت زهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل تمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل. يعني الحاجة اللي بدوك الطاقية، لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجة دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائرة الانتاج بالكامل. في السنة قبل الماضية في ولاية سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بداية الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعة كانت في السنة دي ممكن تكون 1%. السنة الفاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وغلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير، وما عندهم بيو من مين. يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاتت. يعني
4: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وبعد ما الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، ده الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
4: لا أخونا موسى، إحنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده؟ هو احتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم، والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية، زراعة الذرة وبعد المحاصيل إن شاء الله.
4: طيب شكرا لك أخونا موسى. وفي محطة أخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل بحسب متابعتنا يعني. فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
5: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
4: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجة يعني ما كل الحوجة، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحلة متقدمة. إن شاء الله نحن في نتلاقى في محطة تانية. لكم تحياتي على طلب الله جميعا.
3: أما فيما يخص الموضوع بتاع أسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب إنك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلال على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسة دي زادت الحاجات زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
2: شكرا لجي دبنجة انكم وصلتوا صوتنا. نحن ولاية سنار محلي هدال المزموم المزموم. شكرا لكم انكم وصلتوا صوتنا. ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
1: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجة دبوا جرام بلالفونا ودبانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تكب داسني. راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وط كيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. أي معنى نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف، وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وميقن المدرسة برضا سيناقف. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس البتاقزة عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف بتاقى المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: في نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: معلش اللي حصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة يعني.
1: في عقائد جنسية وسط الأطفال هي موسرة.
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح. ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني من أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية. ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن أنهم لجوا أنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: طبعا تحت الحصار، يعني حصار،
1: حصار الفاشل اللي كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل فاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوا سواء في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشو في دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة، منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا.
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ، مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية، وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين اليوم. فقط نعم للأسف. يعني ده إذا توفرت لهم فند يعني دعم
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: تشتغل على الأرض.
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس دي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرن، لكن أعتقد إنه

0: حقوقي وإنساني وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد الملفت أنه يعني دائما الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحة، يعني بيكون التأثير عليهم أكبر، يعني المأساة أكبر بالنسبة لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان أنه وضع الأطفال والمدنيين ربما أسوأ وأكثر مأساوية مقارنة بالنزاعات الأخرى المسلحة في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية، حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية؟
1: شكرا جزيلا. خلينا نبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وخلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة حول الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولة انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير من المحاصيل
0: النقدية. نعم، إذا أستاذ محمد يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
2: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
0: نعم سيد محمد.
1: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1، كرينينج 2، مستريك، كرينينج 1، كرينينج 2، الجبل 1، الجبل 2، يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة لكن في مجمل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في
2: أوقات. أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثراً في الحرب دي؟ يعني
1: الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهداف منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثيراً مباشر على الأطفال، الحالة بتاع

0: تنحرف. يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل 3 مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم هم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحريق دائما تاريخيا في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
1: نعم أستاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
0: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا نقول قبل كده انه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الانساني وانتهاك القانون الدولي للحقوق الانسان. ابرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحاله التجنيد الاجباري بالنسبه للاطفال. يعني تابعنا في الفتره من الربع الاخير في 2023 اثناء المعارك اللي كانت في يعني في جنوب دارفور، يعني كثير من الافادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمه انه عدد الاطفال تم استخدامه بواسطه الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركه في القتال. على سبيل المثال احد الافادات اللي وردتنا انه هم كانوا بيقاتلوا او بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بذريعة إنه تم إخباره بإنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
2: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
0: الجهاد يستهدف الاطفال الطرفين، بالاضافه الى جهه جديده يمكن تكون ظهرت في الحرب الحاليه اللي هي الادارات العشائريه اللي هم بيجندوا الاطفال في مناطقهم لانه ما في مدارس، لانه الحرب فيها خطاب بتاع كراهيه بقت مبنيه على العرق، لانه بقت حاله بتاعت حاله اشبه بالمجاعه، ما في بطاله عاليه جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الاساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفه، يعني اذا نظرنا لدار الميقومه مثلا في الخرطوم يعني في مصير مجهول للاطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مساله التجنيد الاجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم. اطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جداً. نعم. موجودة عدد من
1: اي استاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك والمنظمات الدوليه ايضا تشير الى ان طرفي القتال ينتهكون او يرتكبون انتهاكات بحق الاطفال وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا ارسلنا تصريح خاص لبرنامج او لبودكاست السودان الآن، يقول في طبعا ينفي هذه الاتهامات ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
0: أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 امراه موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطره الدعم السريع حكومه التاسيس، بينهم 9 نساء مصحبه اطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الاطفال في منطقه سيطره قوات التاسيس محرومون من جانب ثاني 300 الف منهم لم يصل امتحانات الشهاده السودانيه. ثاني السجن التعليمي. من جانب ثالث في عمليه قصف بالتم مثلا اخر احداث في الضعيف، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاد ودي كلها في الشهر الماضي. يعني ممكن نقول بينهم اكثر من 16 من الاطفال. بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسه. فالاطفال دول عرضه للطرفين. الاطفال لديهم المصلحه الفضلى يعني مقدمه مهما يحاول الطرفين او طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الاخر يظلان مسؤولان مسؤوليه مباشره تجاه الاطفال، لان وقف اطلاق النار المساعدات الانسانيه بتحمي الاطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط.
2: نعم.
0: التجنيد الإجباري أو الأطفال الجلد.
2: نعم أستاذ محمد. طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
0: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال وهي موثقة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبيدا في فرنسا تقرير عن الفاك فايندينغ أو مثل التوصل حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشافي والمسكرات والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
2: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الاحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعه؟ يعني المنظمه بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الاطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
0: بمعنى انه الانتهاكات يعني
2: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
0: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير دقيقة، لكن خلينا أقول إنه بين 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي رصدناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
1: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن أستاذ محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
0: شكرا جزيلا. هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقوموا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، احنا نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام امتلاكا لصيغة المعرفة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا. وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم، والمهم في عملية التوثيق هي أنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي. عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر، يعني اختيارنا للحالة بتاعت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة احنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود، يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الفاشر ممكن تولي انه في منطقة محددة، يعني حالة بتاعت او عدد او اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني او المقابر، بإشارة لانه يعني في عدد اضافة ارتفاع طبقات الارض في بعض المناطق.
2: نعم.
0: بفرض الصور اذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا أنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دارت يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
2: نعم. أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن مقابر جماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة أنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل، يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها، يعني
0: هي دي أزمة حقيقية. نحن محتاجين لحملة مناصرة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال، في الوقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظل في مناطق النزاع، بتكلف موارد، بتكلف زمن، بتعرض لعمليات، لكن في أدوار أساسية. يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه تجاه القضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس فوق اللسان، لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية، لما يقول مكتب فوق اللسان أنا أرسلت بحث التعصي حقائق لضمرة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب برسودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المنظمات الموجودة، سيف ذا تشيلدرن، MSF أطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسية، منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
1: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
0: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق للعمل من قبل الأمم المتحدة بالفاشل هي نفس التوصية طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
1: بالضبط، يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
2: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا، والموجودين الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم، يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
0: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإعتراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنود. يعني ما عندها تفسير ثاني، ما عندها فهم ثاني، يعني تحفيز بخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لها دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل. ولو لاحظنا إنه الصليب الأحمر الدولي يعني دوره تراجع بعد في من 25 لل 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
1: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان، يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.
0: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب. المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
1: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلا؟
2: وكمان سؤال، يعني دائما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل؟ يعني
0: بتفشل لأنه الضلع الغائب دائما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان. احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمة تقول انه يا اخي ده تحقق في الفاشل، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ انا افتكر ان في اولويات يتم ترتيبها. العدالة هي في جانب نفسي، وجود تسليم بعض المطلوبين افتكر انه هو ممكن يعزز، وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقايه من استمرار الانتهاكات، ممكن يدي قدره ايجابيه لوقف الحرب.
1: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم الجزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي، الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا. شكرا،
2: مع السلامة.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
2: مع السلامة،
1: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار تاني، ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: شكرا لجدة بنجا انهم وصلت زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال
3: جانب الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسووا النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابه عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة الزول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال سكر، شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشير شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من وين، يعني زول ما زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة القبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
4: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغلة الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
5: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد أنا المزارع موسى سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وبعد ما الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد للشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
4: لا أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده، واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن منين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
4: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا يعني، فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
5: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه يعني، ما شملوا كل المزارعين.
4: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجة يعني ما كل الحوجة، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحلة متقدمة. إن شاء الله نحن في نتلاقى في محطة ثانية. لكم تحياتي عبد الله دلة جزيلا.
3: أما فيما يخص الموضوع بتاع أسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا يعني، مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها يعني، صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلا هم تعبانين يعني، الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
2: شكرا لجدة بنغي انهم وصلت زوما، نحن ولايه سنار محلي الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا زوما، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنغا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنغا دبوا قرن بلغونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنغا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنغا معاك ومنك وليك.

0: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026. مقتل عزام شقيق كيكل وآخرين في قصف بطائرة مسيرة على منزل بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة. صحفيو العالم يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط تدهور مريع للحريات الصحفية. نقابة الصحفيين تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة وتطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. منتدى الإعلام السوداني يرهن نجاح أي عملية للحوار والانتقال الديمقراطي بضمان استقلال الإعلام. شبكة إعلاميات تدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية لتوفير فرص عمل بشروط عادلة ومنصفة لهن. الدعم السريع تستهدف عبر طائرات مسيرة مدينة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم. مجموعة محامية الطوارئ تدين مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على الريف الجنوبي بأم درمان. مقتل جندي من القوات المشتركة وإصابة جنديين من الشرطة في تبادل لإطلاق نار في صابرين بأم درمان أمس. الهيئة القيادية لتحالف تأسيس تعقد اجتماعها في نيالة برئاسة حميتي وبحضور الحلو. الاتحاد الديمقراطي السوداني بات على مقربة من بدء العملية السياسية وإطلاق الحوار السوداني السوداني. أفريكا انتليجنس مصر تدرس التخلي عن آلية رباعية السودان لصالح إحياء عملية جدة. البرهان: الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا وكانوا يرسلون إلينا باستمرار تحركات العدو في جنوب الخرطوم. توقف وحدة إنتاج الأكسجين بمستشفى كسل عن إنتاج الأكسجين لليوم 6 على التوالي. شبكة أطباء السودان تكشف عن خروج 14 مرفقا طبيا في الدلنج عن الخدمة بسبب القصف المستمر. وزارة التربية والتعليم بحكومة تأسيس وافقنا على قيام امتحانات بصورة موحدة، لكن حكومة بورسودان رفضت وامتحاناتنا قائمة في موعدها. عودة الطحالب بكثافة إلى بحيرة النوبة ونفوق أسماك بكميات كبيرة، وهيئة المياه توقف ضخ المياه للمنازل. ارتفاع تعرفة الكهرباء للقطاع السكني بنسبة 72% وزيادة سعر 100 كيلو واط الأولى من 4000 إلى 7000 جنيه. شبكة أوسوكا الإخبارية على فيسبوك تتهم مدير وحدة أمن السواكن بحجز ومصادرة معداتها. مناوي يدعو السلطات التشادية للسماح بجلوس الطلاب الذين لا يحملون بطاقة لجوء للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. القوات المسلحة في انتظار تجهيز قوات مجلس الصحوة للدخول إلى دارفور. الصحة: أكثر من 3.5 مليون بالبلاد تلقوا اللقاح ضد شلل الأطفال في 3 أيام، وتطعيم أكثر من 400,000 شخص ضد مرض الحصبة بشمال كردفان. الأمم المتحدة تحذر حرب إيران تعرقل وصول المساعدات إلى اللاجئين في السودان. الجمارك: بدء أول عملية تصدير من الخرطوم بعد عودة الاستقرار ب 132 بالة من منطقة الحاويات قري. محافظ مشروع الجزيرة يوجه بمعالجة اختناقات الري وإزالة الأطماء استعدادا للموسم الزراعي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: نص الحصل الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة يعني.
1: الاعتداءات الجنسية وسط الأطفال هي موسرة
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح. ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية. ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن أكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال. وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر قرعة منظمة اليونيسيف، وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال. وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوء الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن إنهم لجوا إنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني لـ 18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: تحت الحصار، يعني حصار
1: الفاشل اللي كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات يعني ضروري، حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل الفاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوا في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى حصل الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات، قتل، دفن.
0: طبعا يعني مأساة الجنينه كانت معروفه، ربما يعني كانت المثال الابرز والأسوأ لما حصل في الفاشل وفي دارفور. لكن المنظمات يعني موجودة، منظمات ما على الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم يعانوا.
1: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس، ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد، وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية، وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم، وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات، لكن للأسف بيقدروا يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
0: في الأسبوع
1: وجبتين فقط، نعم للأسف. يعني ده إذا توفرت لهم فند يعني دعم،
0: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
1: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف
0: تشتغل على الأرض،
1: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي، سواء في جبل في طويلة أو في شرقة الشاد، والوضع الأمني وضعف التمويل. يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني. فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف، أوتشا، سيف تشيلدرين، لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف، الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان.
0: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء. طبعا نقدر نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي، هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض. معنا الأستاذ محمد بدوي. أهلا بك أستاذ محمد بدوي في في بودكاست السودان الآن بلس.
2: أهلا ومرحبا أستاذ عارف، أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ محمد. يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع، والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر، وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته، يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان. لكن أستاذ محمد الملفت أنه يعني دائما الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحة، يعني بيكون التأثير عليهم أكبر، يعني المأساة أكبر بالنسبة لهم. لكن لو لاحظنا يعني في السودان أنه وضع الأطفال والمدنيين ربما أسوأ وأكثر مأساوية مقارنة بالنزاعات الأخرى المسلحة في العالم، يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا. برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية، يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية؟
2: شكرا جزيلا. خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية. أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال. الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة أو الثروة، مطالب مشروعة لمجموعات، الرفض المتكرر باستخدام السلاح، مواجهة بالعنف، تبني الرد العسكري من المركز. دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة. الحرب الحالية هي حرب تراكمية. إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84، فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولة انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد التالية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية والموارد التقليدية الصبغ العربي وغير من المحاصيل النقدية.
0: نعم، إذا أستاذ محمد يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من مناطق أخرى في السودان؟
1: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
0: نعم سيد محمد.
2: دارفور هي الأرض المحروقة والأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. ولاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1 كرينينج 2 مستريك كرينينج 1 كرينينج 2 الجبل 1 الجبل 2 يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في مجمل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات.
1: أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثرا في الحرب دي؟ يعني
2: الأطفال لأنه هو في أرض ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثير المباشر على الأطفال الحالة بتاعت الحرب، يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل 3 مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء برفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة بالإضافة لأنهم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده إنه الحرب دائما تاريخيا في سودان الضحايا الأساسيين هم النساء والأطفال، فالأطفال هم إلى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
0: أستاذ محمد يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
2: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في ميالي بجنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بذريعة إنه تم إخباره بأنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
1: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
2: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرت في الحرب الحالية.

0: الجهات اللي استهدف الأطفال؟
1: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرت في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية، اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعت حالة أشبه بالمجاعة، ما في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم، يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم وحياتهم، أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة عدد من
2: اي استاذ محمد. طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك ومنظمات الدولية ايضا تشير الى ان طرفي القتال ينتهكون او يرتكبون انتهاكات بحق الاطفال، وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، طبعا ارسلنا تصريح خاص لبرنامج او لبودكاست السودان الان، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات، ويقول الاطفال في مناطق سيطره التاسيس يعيشون في اوضاع جيده وتقدم لهم الخدمات والرعايه اللازمه، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركه الاسلاميه الارهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيره، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
1: أعتقد أنه يعني تصريح بالكذب السياسي، دعني أقول ببساطة هنالك 645 امرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطرة الدعم السريع حكومة التأسيس، بينهم 9 نساء مصحف أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج، الأطفال في منطقة سيطرة والتأسيس محرومون من جانب ثاني 300 ألف منهم لم يصل امتحانات الشهادة السودانية، هل يسلم التعليم؟ من جانب ثالث في عملية تحت قصف بتم مثلا آخر احداث في الضعيف، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاجر، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال، بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال هم عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط التجنيد الإجباري أو الأطفال الجنود.
0: نعم أستاذ محمد. طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
1: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال وهي موثقة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الموجودة في فرنسا تقرير عن الفاك فايندينغ أو إنه تغصر حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشاد والمسكرات والخيمات النازحين، وفيهم معلومات كثيرة ومتوفرة. ويمكن
0: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الإحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعة يعني

0: يعني المنظمات بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الأطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
1: بمعنى إنه الانتهاكات يعني
0: أدينا مثال على يعني أدينا مثال على الانتهاكات الجنسية اللي حصلت للأطفال.
1: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير دقيقة، لكن خلينا أقول إنه بين 23 ل 25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات في معسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون تقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
2: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
1: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا بدي أشكر كل الجنود المجهولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقوله بأعمال كبير جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، احنا نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك الناصيات المعرفة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا، وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم. والمهم في عملية التوثيق هي إنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة. على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني اختيارنا للحالة تحت التوثيق في حد ذاتها، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة إحنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغلنا بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال يعني المسألة في الفاشر ممكن تولي إنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعت أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لإنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
0: نعم.
1: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، اكتشفنا إنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دارز يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة أو بدأ يشكل.
0: نعم. أستاذ محمد يعني أنت تكلمت عن مقابر جماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة إنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال ديل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات، اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها؟ يعني
1: هي دي أزمة حقيقية، نحن محتاجين لحملة مناصرة دولية، يعني مش إنه بس عشان نحمي الأطفال، في المقف الرئيسي لازم يتم وقف يعني الحرب، سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد، لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود، المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظل زي مناطق النزاع بتكلف موارد بتكلف زمن بتعرض لعمليات. لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات محلية للسودان، مكتب المفوض السامي، المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا، يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جهة القضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس حقوق الإنسان لكن ما كفاية، أنا شايف إنه عليهم أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب حقوق الإنسان أنا أرسلت بحث التعصي حقائق لضرورة، أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان، مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصغات الموجودة سيف ذا تشيلدرن، ام اس اف اطباء بلا حدود، تريانجل الفرنسيه، منظمات كثيره جدا موجوده من بدايه الازمه. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الازمه تفاقمت بالقليل الذي يقدم، هو كثير جدا.
2: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني استاذ محمد، هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان، طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
1: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن، هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين، لكن ما في متابعة، ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات. اثنين، الجهات الفاعلة على التحقيق للعمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي يعني نفس التوصيات طلعت في 2004، لكن ماذا بعد؟
2: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف يعني ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
0: أستاذ محمد، أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا والموجودين الآن في طويلة، جيل مهدد بالضياع من غير تعليم، يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
1: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب، يعني ما عندها تفسير تاني، ما عندها فهم تاني. يعني تحفيز المختار الكراهية للانتقام، يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع، مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن، حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي، الصليب الأحمر الدولي في غزة لعب دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل، ولو لاحظنا أن الصليب الأحمر الدولي يعني دوره تراجع بعد في من 25 ل 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
2: نعم أستاذ محمد، طبعا مأساة يعني كبيرة جدا، كمان هذا بيأثر على مستقبل السودان، يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية، يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا، يعني هل حدا بيقدم لهم علاج بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.
1: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب، ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة، يعني الأكل والشرب، المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاتهم. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقيين لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان
2: مثل ماذا؟ يعني أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة؟ هالإجراءات الحاسمة مثلا؟
0: وكمان سؤال، يعني دايما بتفشل يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل؟ يعني
1: بتفشل لأنه الضلع الغاية دايما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمة طيب تقول انه يا اخي ده تحقق في باشر، تحقق في شنو، في الجنين وفي غيره. ماذا تم للضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ انا افتكر ان في اولويات يتم ترتيبها العدالة، هي في جانب نفسي وجود تسليم بعض المطلوبين، افتكر انه هو ممكن يعزز وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقايه من استمرار الانتهاكات، ممكن يدي قدره ايجابيه لوقف الحرب.
2: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
1: شكرا جزيلا، شكرا،
0: مع السلامة.
2: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
0: مع السلامة،
2: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق التطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاعتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Deva.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية. وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا. هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا. ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين بك يا محمد، ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
1: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في أنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
2: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان. نعم. ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها اتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحسوا الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسي لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارى وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رهد البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق، في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، ودي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نسق، يعني الناس بحس إنه السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. نحن يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجيب في أي لحظة لو بس نحن من للسلام.
1: أستاذ محمد، هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
2: تماما. يعني أنا أذكر لك حكاية حصلت. يعني أنا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دل أولاد صغار، يعني يمكن أعمال عشرينات كده أو ربما أقل حتى من 25 الاثنين. لما نمروا المعرض، أنا كان عندي المعرض على 2، في جزء في الشاشة اللي هو طبعا أنا هو أكثر من 200 صورة، ده المعرض الأول. 200 صورة ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صورة، فيه مناطق محددة، يعني مثلا نقول النيل الأزرق أنا تناولتها، مثلا عندي كانت صورة للسوكي، لكن مثلا ما جبت، أقصد عندي صورة لأقدي، وعندي صورة بجار في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لأنه طبعا أنا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا أوفر لي. فجوا الأولاد كده لما هناك قال لي يا أخي ليه ما في الروسيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. أنا قمت قلت لهم يا أخواننا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للروسيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم تغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين ومشيت كم مرة، لما نكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات حسيت بعدك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده.
1: استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
2: الصورة هي أكثر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعبي. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس غالبا قد يتكاسلوا، لكن أي الجيل ده بالذات الأجيال الجديدة دي لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دار تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة والله وضعه تعب والحرب دي، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرتها وشيبتها والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما يقول الجماعه. ساحر النعمة، لكن صورة واحدة ممكن
1: زمان يا محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل بالله
2: بالصورة
1: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها يعني يعني زمان نحن الستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشر وكده يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بقدروا بتلبوا بنهاياته.
2: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجة دي ممكن يعملها لك ذو الأم، يعني بتقعد الجماعة اللي بيقعدوا في نحن نسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدرية بتاعت الشعب دي.
1: نعم.
2: يعني الفيلم ده بيكون بلغة إنجليزية، لغة إنجليزية أحيانا عالية جدا، هم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من إنه
1: نعم.
2: حاجة تانية، لكن بيفهموه لأنه الصورة هي لغة. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
1: استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانيه دي يعني اعاده، هل او هي عندها المقدره فانها تعرف الدراما تعريف جديد وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
2: الحرب السودانيه دي رقم فداحة ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجع نفسه.
1: أستاذ محمد علي حقيقة يعني سؤال من الأخير لك، الآن أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل تفتكر أنه الآن صحافة الموبايل يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
2: صحافة الموبايل دي أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه وعارفنا ونحن ذاته مشاركين فوقه وعارفينه، الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة معها زول بتاع إضاءة معها زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج واواوا. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
1: نعم.
2: أحتاج يعني الناس دول كلهم معاي، ودي ممكن تكون في مشكلة في العربات، يعني مشكلة اقتصادية من الدرجة الأولى إضافة لكثرة الناس وكده. الآن زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع إضاءة، في حاجة، زول واحد ممكن يعمل الحاجة دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر الاحمر في 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فترة تخيل في أي السودان ده في كم محلية، يعني طالما فيها أكثر من 500 محلية، أكثر من 500 محلية دي لو أنا دربت أي زول في المحلية واحدة أكثر من 500 محلية دي، أنا حتكون عندي معلومات مهولة جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في دم قناب، هعرف الناس في مكدادة، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكة، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في أي حتة.
1: مستمعنا الكرام، حقيقة يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاء مع الشاعر مدني النخلي في دفقة شعري.
3: وقبرات والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا. بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. وأقبراك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
2: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
4: كتبت ليك، كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك، وصيت عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
2: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد. دفع الله
5: نفسي نفسي يرجع بي زماني وبهكة تنعاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة. يوم يضيع منك شلالك انت بضحكة بتقولة، يلا فتش في دواخلك بلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد، وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم يمر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يصبح ريل نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة.

0: تبقى في حلمك حقيقة، وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي، فارس يقطع رأس همي، وبيك ودع انهزامي. جيت زفالة كرامي، والأحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي، ليه دم ريتك تعتد. يوم ذكرتك في قصيدة، يوم ذكرتك في قصيدة، وكنت لي جرح ابتلتك، هالزيد عفت تماما، عافيت تماما، إلا أفرح بي صفك. جاي أحقق بيك حلمي، ما حاسمح إنه يخرب. شوف شفت اللون الحلوة كبرت، هسه في قصتنا تكتب. يا أخي كان أمس القريبة، أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتج بجيب لها من عصير، ريدتنا تشرب. يا سلام، يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون، ليها بترب جيت أصبح لعيونه، وشايلة شوق ما بينضب. وقلت له يا صباح فرح المؤكد، ماله ماله حالك شكله متعب، لما لي ورقه المبحسر في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما يما أنا داير أخطب. الدموع من عيني سالت، والفرح لو مكاني، جيت صابغ لخطايا ودايرة وسغ لزماني، نفسي رد لنفسي فيها، الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنا يا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد طفالة.
1: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم، وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: شكرا لجدوانجا انهم وصلوا زوما ان احنا ولايه

0: النار محلية الدل.
1: يعني الزراعة والمزارعين كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في 3 سنوات دي، وألغض عليهم ظلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادات دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بتدوق الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجعه شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضي في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيجوا منين. يعني زول ما زرع السنة اللي فاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم اصلا ما زرعوا واللي هم اصلا السنه اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم انه يدوك الكروش بتاعت السنين اللي فاتت. يعني
2: نحن اليوم في واحده من المحطات المهمه، يعني بنناقش فيها واحده من القضايا اللي شاغله الراي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في ايران واغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود وزراعتهم الآن. يعني هي
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود، تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
2: أخونا موسى، احنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود واحتمال ينزل، يعني لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه، استعداداتكم شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع، لكن نتمنى من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر احنا نحضر فيه للعروض الصيفية، زراعة الذرة وبعض المحاصيل إن شاء الله.
2: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة أخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمانية شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا يعني. فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني إعانة، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
3: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
2: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير يعني، عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله الجزيره.
1: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. فحقيقي ربنا يكون في المواطنين. شكرا لجدة بنقي انهم وصلت زوبنا، ان احنا ولايه سنار محل الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلت صوتنا، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
4: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لدبونا ودبهانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني أنهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية اللي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني أنهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير أو تعديل القوانين بتاعت الأحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج وأشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي نحن فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تأخذ مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما أنت تطرقتي في الكتاب،
2: أنا كإحساني من أجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني أنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك أنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم، وأنا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني ال- ال- ال- الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها حسي حاليا، انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد، ما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بهم.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الابو. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه بتاعت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع باكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعيه دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضاره جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويله، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من الاف السنين. فانا يما اقول انه احنا لازم يعني نختار الحياه اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني مثلا يعني احنا لما نجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطة انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول إنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى، طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تجي بسبب شنو؟ بتجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله أنت ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع الغاصرات، يعني زواج الغاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نيجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر، وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات عندنا نقاط قاعده اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده لقسانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وده بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية الضيقة والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم، الخطوة الجاية ليكي قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بترى في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
1: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
2: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي اتسجل ولا الناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
1: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكلة بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اغتيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاغتيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
1: نعم،
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبله الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدون احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كاحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الـ الـ الـ الـ الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل الإعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن، ما يكون عبارة عن تجارب الإنسانية وتجربة قصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع هيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضو يعني رسالتي وصلت لهم إنه ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل، ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل، ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه قفل. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي بتأخذ عندهم خانة وخانمائتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آليات. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجع لحركة عدل مساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: من قلب الشعر ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: ما ننسى اللي حصل، الكوارث اللي حصلت للأطفال في الجنينة. يعني
1: الاعتداءات الجنسية وسط الأطفال هي لا موثرة،
2: يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.

0: العنف، الجوع، النزوح، ثالوث يفتك بأطفال السودان وخاصة في دارفور، حيث يعاني 5 ملايين طفل من الفقر المدقع وسط تراجع الاهتمام بهم ونسيان العالم لهم. أهلا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. ندى، الحرب مستمرة في السودان يعني أكثر من 3 سنوات ودخلت عامها الرابع، والمأساة السودانية طبعا مستمرة، والوضع الإنساني يزداد انهيارا وكارثية، ومعروف يعني الفئات الضعيفة هي اللي تدفع الثمن الأكبر للحروب، وضمن الفئات الضعيفة الأطفال، وهذا الشيء يعني أطلق يعني إنذار أو ناقوس خطر. قرأت منظمة اليونيسيف وأصدرت تقرير يعني خاص بوضع الأطفال، وانت تابعت التقرير، يعني شو أبرز شيء ركزت عليه اليونيسيف في تقريرها؟
1: عارف، 4 سنوات الوضع كارثي بالنسبة لدارفور بشكل خاص ولأطفال دارفور بشكل عام. يعني ولو جينا تكلمنا عن التقديرات الأولية للمنظمات الدولية، أكثر من 4 مليون طفل يعني متعرض، نازح أو لاجئ في معسكرات من غير أي بيئة صحية، من غير تعليم، من غير أمان. وما ننسى اللي تعرضوا له الأطفال في الفاشر، 18 سنة من الاحتجاز، من انعدام الغذاء، الأكل، وإعلان الفاشر والمعسكرات، معسكر زمزم، المجاعة اللي حصلت، والجوع. الأطفال ديل مع الأطفال، وطبعا كانوا الضحايا الأكبر في الحرب دي. ولو جيت تكلمنا عن أنهم لجوا أنهم أكلوا ورق الشجر، يعرف أكلوا الجلود اللي كانت مطبوحة ومدفونة في الأرض، لسكنوا في الملاجئ يعني ل18 شهر خوفا من السلاح، الرصاص،
0: طبعا تحت الحصار، يعني حصار
1: حصار الفاشل اللي كان مخيف
0: شديد. يعني ربما يعني هذا هو السبب اللي خلى اليونيسيف يعني تقنع قوس الخطر، تطلق ما يشبه يعني ما يسمى انذار الطفل.
1: اليونيسيف بتتخوف من تكرار ما حصل في 2003 الآن، وإنه الوضع الآن أسوأ يعني بعد 4 سنوات من الحرب، أسوأ من زيارة اغتصابات وانتهاكات وموت ونزوح ولجوء وانعدام أمن وغذاء وانتشار وتفشي سوء التغذية الحاد وسط الأطفال.
0: طيب ندف، يعني في ظل هالوضع المأساوي، إذن الناس بحاجة لمساعدات، مساعدات يعني ضروري حتى ما يتعلق بالأكل، بالطعام، بالشراب. طيب في حدا يرعى هالناس، يقدم لهم مساعدات، مثلا منظمات دولية أو محلية أو متحدة، يعني نشطة من على الأرض، يعني في حدا يساعد هالناس سواء بالمخيمات أو حتى خارج المخيمات؟ يعني الوضع في المدن مثل فاشر كمان مأساوي حسب التقارير.
1: مش الفاشر بس، يعرف لو رجعنا تكلمنا عن المعسكرات اللي جوا سواء في أوغندا أو المعسكرات في تشاد، 1 مليون نازح لاجئ في وضع إنساني سيء، مخيمات بتتعرض للحريق بسبب الاكتظاظ السكاني، انعدام المساعدات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات، والمنظمات بتدعي من الشهر الثاني في الحرب انه في صعوبه في وصول المساعدات دي، سواء في دارفور او في مناطق النزاع كانت في الفاشر او في الجنينه قبل النزوح. وما ننسى الكوارث اللي حصلت للاطفال في الجنينه، يعني اغتصابات،

0: جنينة يعني اغتصابات قتل دفن
1: طبعا يعني مأساة الجنينة كانت معروفة ربما يعني كانت المثال الأبرز والأسوأ لما حصل في الفاش وفي دارفور لكن المنظمات يعني موجودة منظمات مع الأرض تساعد الناس حاليا في ضمن هالمأساة اللي عم بيعانوا
0: نحن في بحثنا مبارح عملنا ريسيرش أو عملنا استطلاعات مع ناشطين في الأرض السودان الآن بلس ناشطين بيحاولوا يقدموا يعملوا مطابخ مطابخ مساعدات للنازحين في معسكر طويلة وفي معسكرات في شرق تشاد وفي فبحاولوا يدعمون بالمتاح بجهود ذاتية وإنه يعملوا مطابخ أو يوفروا وجبات للأطفال وللأسر والكبار السن. أنت عارف انتشار حالات سوء التغذية المخيفة. فتكلمت مع ناشطة من المنطقة زهور إبراهيم وتكلمت لنا عن مأساة كبيرة إنهم بيحاولوا يوفروا وجبات لكن للأسف بيقدر يوفروا وجبتين في الأسبوع فقط للأطفال ده.
1: في الأسبوع.
0: وجبتين فقط نعم للأسف يعني ده إذا توفرت لهم يعني دعم.
1: ومنظمات دولية يعني يونيسيف أو متحدة أو منظمات محلية ما تقدم مساعدة.
0: أعتقد إنه العدد الكبير يعرف.
1: تشتغل على الأرض.
0: أعتقد إنه العدد الكبير للنازحين. مع وصول صعوبة وصول المنظمات للمناطق دي سواء في جبل في طويلة أو في شرق تشاد والوضع الأمني وضعف التمويل يعني المنظمات بتنادي إنها محتاجة مزيد للتمويل من أجل مساعدة الناس زي يعني فأعتقد إنه في منظمات كثيرة شغالة منها اليونيسيف أوتشا سيف تشيلدرين لكن أعتقد إنه الوضع كارثي عارف الوضع كارثي مع ضعف وغياب ونسيان العالم للسودان
1: طبعا هذا أشارت له منظمة اليونيسيف أيضا في تقريرها أنه نسيان العالم حذرت من هذا الشيء طبعا نقدر رح نناقش الموضوع أكثر مع ضيفنا الأستاذ محمد بدوي هو طبعا باحث حقوقي وناشط أيضا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام طبعا المنظمة تتابع الوضع على الأرض معنا الأستاذ محمد بدوي أهلا بك أستاذ محمد بدوي في برا في بودكاست السودان الآن بلس
2: أهلا
1: ومرحبا
2: أستاذ عارف أهلا لدى وأهلا بسودان بودكاست بلس وشكرا
1: أهل... على الاستضافة أهلا بك أستاذ محمد يعني الحرب مستمرة في السودان ودخلت عامها الرابع والوضع يعني بيزداد مأساوية والكارثة تكبر أكثر وأنتم كمنظمة حقوقية وإنسانية وأنت كباحث وحقوقي أيضا بتتابع الوضع عن كسب وتطوراته يعني سواء في دارفور أو المناطق الأخرى في السودان لكن أستاذ محمد الملفت أنه يعني دائما الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال بيدفعوا يعني ثمن النزاعات والصراعات المسلحة يعني بيكون التأثير عليهم أكبر يعني المأساة أكبر بالنسبة لهم لكن لو لاحظنا يعني في السودان أنه وضع الأطفال والمدنيين ربما أسوأ وأكثر مأساوية مقارنة بالنزاعات الأخرى المسلحة في العالم يعني ودارفور لسه أكثر يعني أكثر سوءا برأيك شو السبب اللي بيخلي الوضع بالسودان أكثر مأساوية يعني حتى سمت الأمم المتحدة أنه أكبر أو أسوأ ما يعني مأساة إنسانية
2: شكرا جزيلا خلينا أبدأ أقول أنه السودان الأزمة المنسية أعتقد أنه الحرب الحالية اللي بدت في أبريل 2023 في السودان بين الجيش والدعم السريع وحلفاء الطرفين هي حرب مختلفة عن الصراعات المسلحة السودانية اللي بدت من 55 قبل الاستقلال الطبيعة السياسية والصراعات السابقة هي كانت صراعات سياسية حول السلطة حول الثروة مطالب مشروعة لمجموعات رفض متكرر استخدام السلاح مواجهة بالعنف تبني الرد العسكري من المركز دي السمة اللي كانت بالنسبة للحروب السابقة الحرب الحالية هي حرب تراكمية إذا كان عندنا الميليشيات بدأت من وقت مبكر في السبعينات لكن بلغت ذروتها ونقطة الانطلاق في 84

0: فالقوات الرديفة وصلت مرحلة السلطة. بالمقابل انعدام الحالة الديمقراطية، تكرار الانقلابات العسكرية، وجود فترات انتقالية محدودة بتنتهي برضو بمحاولة انقلابات مكررة بعدد أو سلسلة من العقبات اللي بتعوق الانتقال الديمقراطي. إضافة في اليد الثانية عندنا المسألة المرتبطة بالموارد الجديدة اللي هي منها الذهب كحاجة أساسية، والموارد التقليدية، الصبغ العربي وغيره من المحاصيل النقدية.
1: نعم، إذا أستاذ محمد، يعني حسب ما يفهم من كلامك أنه طبيعة الحرب الحالية وشراستها تختلف عن الحروب الأخرى والنزاعات المسلحة ربما في مناطق أخرى، وبالتالي المأساة السودانية أكبر. لكن حتى ضمن السودان يعني رأينا أنه في حرب يعني وقعت في مناطق ولايات كثيرة، لكن وقتال كان شرس ونزوح وانتهاكات، لكن في دارفور كانت المأساة أكبر والانتهاكات أكبر. لماذا يعني ليش في دارفور المأساة أكبر من المناطق أخرى في السودان؟
2: عارفة وما نذكر إنه أكثر من 4300 طفل حسب اليونيسيف ما يعني توفوا أو قتلوا في السنوات الأخيرة يعني في الحرب السودانية.
1: نعم أستاذ محمد،
0: دارفور هي الأرض المحروقة أو الأرض اللي تم تجري فيها سياسة العقاب الجماعي. دارفور هي اللي طلعت منها القوات الرديفة. دارفور هي طلعت منها القوات الرديفة واللي وصل طموحها للسلطة واللي امتلكت من ناصية الموارد الجديدة. فبالتالي هي عبارة عن مسرح مجرب، مسرح بعيد عن مركز السلطة كما ظن الأطراف في البداية. لو لاحظنا أن المسألة هي الحرب في دارفور بدأت بدري، بدأت من 2019 في الجنينة، سلسلة من الانتهاكات في كرينينج 1، كرينينج 2، مستريك، كرينينج 1، كرينينج 2، الجبل 1، الجبل 2، يعني لأنه هي أحداث كانت منفصلة، لكن في بلبل عبارة عن حرب شاملة. فالأزمة المنسية في دارفور هي مسرح مجرب، مسرح انتهاكات، الطرفين قدروا يسيطروا عليها في أوقات
2: مبكرة. أستاذ محمد، لكن ليه الأطفال أكثر تأثرا في الحرب دي؟ يعني
0: الأطفال لأنه هو فئات ضعيفة ولأنه تم استهدافه منهج، يعني لو أخذنا المسألة بتاع بداية الحرب من المساعدات الإنسانية تأثيرا مباشرا على الأطفال، الحالة بتاعت الحرب، يعني إذا كان عندنا مجمل بتاع 6400 مدرسة خارج الخدمة، في حوالي بين كل 3 مدارس في مدرسة ممكن تكون يعني اتضررت، في مدارس صارت مآوي، في انعدام للقاحات، في انعدام للغذاء لرفض طرفي الحرب للوصول لصيغة واضحة وصريحة لوقف الحرب وفتح المسارات الإنسانية في حالة بتاعت أطفال جنوب. بالتالي الأطفال هم الأكثر عرضة، بالإضافة لأنهم هم الفئات الضعيفة. نضيف لك كده انه الحرب دائما تاريخيا في السودان الضحايا الاساسيين هم النساء والاطفال، فالاطفال هم الى جانب النساء بيكونوا يعني موجودين.
1: استاذ محمد، يعني صحيح الأطفال بيعانوا وبيتم يعني تعرضهم لانتهاكات عديدة، لكن في انتهاكات خطيرة وجسيمة جدا يعني ممكن تصل إلى مستوى جرائم الحرب. يعني شو أبرز الانتهاكات اللي ترتكب بحق الأطفال في السودان؟ يعني جرائم عديدة، يعني
0: القتل بشكل مباشر هي من الجرائم. وخلينا أقول قبل كده إنه اللي بيحصل في السودان بيقع تحت نطاق انتهاك القانون الدولي الإنساني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. أبرز الانتهاكات هي القتل، العنف الجنسي بشكل كبير واللي هو بيشمل الجنسين، وحالة التجنيد الإجباري بالنسبة للأطفال. يعني تابعنا في الفترة من الربع الأخير في 2023 أثناء المعارك اللي كانت في ميالي في جنوب دارفور، يعني كثير من الإفادات اللي وصلتنا ووثقناها في المنظمة إنه عدد الأطفال تم استبداله بواسطة الزعماء العشائريين وتم وعدهم بالمشاركة في القتال. على سبيل المثال، أحد الإفادات اللي وردتنا إنه هم كانوا بيقاتلوا أو بيهاجموا القاعدة بتاعت الجيش أو الحامية بتاعت الجيش في المدينة بذريعة أنه تم إخباره بأنه الخزينة التابعة لبنك السودان موجودة داخل القاعدة، وبالتالي يعني ده كان هو إغراء استدراج الأطفال للقتال للوصول للغنائم.
2: طيب أستاذ محمد، من الجهات اللي استهدف الأطفال؟
0: الجهات اللي استهدف الأطفال طرفين، بالإضافة إلى جهة جديدة يمكن تكون ظهرة في الحرب الحالية اللي هي الإدارات العشائرية اللي هم بيجندوا الأطفال في مناطقهم لأنه ما في مدارس، لأنه الحرب فيها خطاب بتاع كراهية بقت مبنية على العرق، لأنه بقت حالة بتاعة حالة أشبه بالمجاعة، ما في بطالة عالية جدا، في حرب الدرايف بتاعها والمحرك الأساسي بتاعها هي الغنائم. بالتالي طرفي الحرب وهي شملت حتى الفئات المختلفة، يعني إذا نظرنا لدار الميقومة مثلا في الخرطوم يعني في مصير مجهول للأطفال كانوا موجودين حتى يعني دير خارج مثلا مسألة التجنيد الإجباري، لكن حتى مصيرهم حياتهم أطفال الشوارع في كل المدن اللي شهدت حرب ما عادوا موجودين. هذه أسئلة كبيرة جدا موجودة. عدد من
1: تفضل. إيه أستاذ محمد، طبعا يعني مثل ما تفضلت حضرتك ومنظمات الدولية أيضا تشير إلى أن طرفي القتال ينتهكون أو يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال وكل طرف ينفي. وفي هالسياق يعني جاءنا التصريح من المستشار قائد قوات الدعم السريع الباش طبيق، طبعا أرسلنا تصريح خاص لبرنامج أو لبودكاست السودان الآن، يقول فيه طبعا ينفي هذه الاتهامات ويقول الأطفال في مناطق سيطرة التأسيس يعيشون في أوضاع جيدة وتقدم لهم الخدمات والرعاية اللازمة، ولكنهم يواجهون خطرا وجوديا بسبب القصف الممنهج الذي ينفذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابي حسب تعبيري باستخدام الطائرات المسيرة، حيث يتم استهداف تجمعات المدنيين والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال ومراكز الرعاية. طبعا هذا حسب تعبير الباش طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع. أستاذ محمد، أنت كقانوني وتتابع الوضع عن كسب، شو تعليقك على هالكلام؟
0: أعتقد أنه يعني تصريح بالكسب السياسي، دعني أقول ببساطة هناك 645 إمرأة موجودات بسجن كوريا بجنوب دارفور وسيطرة الدعم السريع حكومة التأسيس، بينهم 9 نساء مصحف أطفالهن داخل السجن. هذا النموذج. الأطفال في منطقة سيطرة قوات التأسيس محرومون من جانب ثاني 300,000 منهم لم يسلم امتحان الشهادة السودانية، هل يسلم التعليم؟ من جانب ثالث في عملية بتاعت قصف بالتل مثلا آخر احتاس في الضعين، القصف اللي تم للمستشفى والقصف اللي تم عقب زاد، ودي كلها في الشهر الماضي، يعني ممكن نقول بينهم أكثر من 16 من الأطفال، بعضهم سقط في الشارع العام وهو بزي المدرسة. فالأطفال دول عرضة للطرفين، الأطفال لديهم المصلحة الفضلى يعني مقدمة مهما يحاول الطرفين أو طرف الحرب تبرير انتهاك الحق من الطرف الآخر، يظلان مسؤولان مسؤولية مباشرة تجاه الأطفال، لأن وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية بتحمي الأطفال من الجوع من المرض، بتوفر لقاحات التطعيم، بتتيح الوصول للمدارس، بتكون صد من الانخراط. نعم. التجنيد الإجباري أو الأطفال الجنود.
2: نعم أستاذ محمد، طيب يعني الأطفال فيك بيتكلموا كثير منظمات عن انتهاكات حصلت انتهاكات جنسية، هل رصدتوا كمنظمة أي انتهاكات جنسية وسط الأطفال وفي مناطق النزاع وخاصة في دارفور بشكل خاص؟ يعني
0: في انتهاكات جنسية وسط الأطفال هي موثقة، ويمكن كمنظمة نشرنا في ديسمبر 2025 بالشراكة مع الفدرالية الدولية لكرة الإنسان وجدة في فرنسا تقرير عن الفاك فايند أو إنه توصل حقائق اللي قلنا بها بشكل مشترك إلى دولة التشافي والاستيراد والقيمات النازحين، وفيه معلومات كثيرة ومتوفرة. وممكن
2: يعني لو كلمتنا عن يعني عن الاحصائيات اللي طلعت في التقرير ده، يعني ما مدى الفظاعه؟ يعني المنظمه بتتكلم عن انتهاكات بتحصل وسط الاطفال، لكن ما هي الانتهاكات؟
0: بمعنى انه الانتهاكات يعني
2: ادينا مثال على يعني ادينا مثال على الانتهاكات الجنسيه اللي حصلت للاطفال.
0: المشكلة الأساسية إنه الإحصائيات مهما نتكلم عنها يعني غير دقيقة، لكن خلينا أقول إنه بين 23 لـ25 إذا أخذنا نموذج الانتهاكات الجنسية وأخذنا حالة محددة للدراسة اللي هي النازحات بمعسكرات اللجوء بجنوب دارفور، النسبة الغالبة اللي وصلناها هي النسبة يمكن تكون يقارب 35% من الضحايا هم من الأطفال.
1: طبعا يمكن الواقع يعني أكبر بكثير، يعني الحالات اللي ما بتظهر للعالم ما بتم التنبيه لها واللفت النظر أو الدعوة لها أكبر، يعني بكثير الحالات المخفية الغير معروف أكبر من المعلن عنها. لكن سيد محمد أنت أشرت إلى مسألة التوثيق، يعني كيف ممكن توثيق الانتهاكات على أرض الواقع في ظل وجود من المتهمين بارتكاب تلك الاتهامات؟ وهل يعني كل توثيق ممكن أخذه بعين الاعتبار حتى يمكن تقديمه للمحكمة، أم يعني لازم يتوفروا شروط معينة في عملية التوثيق لتأخذ بها المحاكم وتحاسب المتهمين وعلى ما ارتكبوه؟
0: شكرا جزيلا، هو ده سؤال مهم جدا، وقبل الإجابة عليه أنا أشكر كل الجنود المسؤولين اللي موجودين في مناطق النزاع وبقولوا بأعمال كبيرة جدا. بالنسبة لعملية التوثيق، احنا نتكلم عن التوثيق الفاعل، التوثيق المرتبط لأغراض بتستهدف العدالة بشكل أساسي، وهي عندها متطلبات كثيرة جدا، يعني إنها سواء كان متطلبات على مستوى الأشخاص اللي بيقوموا بها من القيادية والمهنية والالتزام بامتلاك النصيحة المعلومة والتوثيق، لأنه التوثيق مهم جدا. وحقيقة في جهد كبير جدا قاعد يتم، والمهم في عملية التوثيق هي إنه لازم يكون عندنا استراتيجية محددة على التوثيق المرتبط بالتغاضي الاستراتيجي، عنده شروط محددة اللي هي مفترض تتوفر يعني احتيالنا للحالة بتاعت التوثيق في حد ذاته، وكيف نقدر نوفر كل المعلومات اللازمة. في إضافة أو في حاجة إحنا قاعدين نشتغل بها هي المصادر المفتوحة، اللي هي الصور اللي بتتم عن طريق الساتلايت، وبنقارن بها واشتغل بها في مناطق كثيرة اللي هي بتكشف وجود يعني على سبيل المثال يعني مثلا في الفاشر ممكن تولي إنه في منطقة محددة يعني حالة بتاعت أو عدد أو اتساع في النطاق بتاع المدافن يعني أو المقابر، بإشارة لأنه يعني في عدد إضافة ارتفاع طبقات الأرض في بعض المناطق.
2: نعم.
0: فرض الصور إذا كانت الصورة موجودة في أبريل أخذناها في مايو، تشير إنه في طبقات أرض جديدة ممكن تشير إلى مقبرة جماعية على سبيل المثال. برضو بترصد لنا الحالات بتاعت القصف في مناطق محددة، ويعني هو ما دار يحصل، لكن كثير جدا من التوثيق الفاعل ممكن بدأ يشكل قضايا ناجحة وبدأ يشكل.
2: نعم. أستاذ محمد، يعني أنت تكلمت عن مقابر جماعية وأطفال يدفنوا، تقارير صدرت عن منظمات كثيرة إنه في أطفال وفي أسر كثيرة دفنت في الحفل في بعد أحداث الفاشر وقبلها كان في جنينة، لكن منو اللي بيحمي الأطفال دل؟ وكيف ممكن الأطفال ديل يعني 4 سنين من الحرب الآن وما زالت الانتهاكات. اليونيسيف الآن بتحذر من خطورة تصاعدها يعني أو استمرارها. يعني
0: هي دي أزمة حقيقية. نحن محتاجين لحملة مواصلة دولية, يعني مش إنه بس عشان نحن الأطفال في المقف الرئيسي لازم يتم وقف عن الحرب, سواء كان وقف قصير الأمد أو طويل الأمد, لأنه هو ده المدخل الأساسي للعمل في ظل النزاع. يعني عادة بيمدد الجهود, المنظمات بتبذل جهود كبيرة جدا عشان تظهر مناطق النزاع, بتكلف موارد, بتكلف زمن, بتعرض لعمليات. لكن في أدوار أساسية يعني مفترض برضو في جهات معنية للسودان, مكتب المفوض السامي, المكتب المفوض السامي عنده قرابة 40 موظف وعنده ميزانية ضخمة جدا, يعني في دور أساسي مفترض هو يلعبه في جانب قضايا دي. أيوة هو بيعمل تقارير لمجلس حقوق الإنسان لكن ما كفاية, أنا شايف إنه عليه أدوار أكبر. يعني بطريقة تانية لما يقول مكتب حقوق الإنسان أنا أرسلت بحث التخصص حقائق لضمنه, أنت مفترض تكون عندك غير مكتب السودان, مفترض تكون عندك وجود على الأرض زي المصارات الموجودة Save the Children, MSF أطباء بلا حدود, تريانجل الفرنسية, منظمات كثيرة جدا موجودة من بداية الأزمة. يعني ولولا وجود هذه المنظمات يمكن كان الأزمة تفاقمت بالقليل الذي يقدم, هو كثير جدا.
1: يعني طبعا في ظل هالأزمة طبعا حتى القليل يعني مفيد ومفيد جدا. لكن يعني أستاذ محمد, هالأطفال اللي بتعرضوا لهالانتهاكات لهالحرمان, طيب كيف ممكن حمايتهم؟ مين ممكن يحميهم يعني من هالانتهاكات؟ وأيضا كيف ممكن محاسبة المتهمين بارتكابها؟
0: للأسف يعني هنالك قرار بحظر الطيران في دارفور في 2004 من مجلس الأمن, هنالك قرار من مجلس الأمن في 2024 بالسماح عدم القصف على المدنيين, لكن ما في متابعة, ما في إجراءات تنفيذية لهذه القرارات على الأرض. اثنين الجهات الفاعلة على التحقيق من العمل من قبل الأمم المتحدة الفاشل هي نفس الفوصيات طلعت في 2004, لكن ماذا بعد؟
1: بالضبط يعني التوصيات شو بتجلب للضحايا؟ يعني كيف ممكن حماية التوصيات لا تقدم شيء؟
2: أستاذ محمد, أنا عملت استطلاعات مع الناس في معسكرات في شرق تشاد وكذلك في أوغندا والموجودة الآن في طويلة, جيل مهدد بالضياع من غير تعليم. يعني فما مستقبل الجيل ده يعني تفتكر؟ يعني
0: للأسف هي عملية مخططة ومنهجة يعني لإنقراض هذا الجيل في الخدمة العسكرية والأطفال الجنوب. يعني ما عندها تفسير تاني, ما عندها فهم تاني. يعني تحفيزهم بخطاب الكراهية للانتقام. يعني للأسف يعني الجيل مش مهدد بالضياع, مهدد بالانفراد كوقود للحرب. فأنا أفتكر إنه الأدوار الأساسية المنوطة بمجلس الأمن حتى المنوطة بالصليب الأحمر الدولي, الصليب الأحمر الدولي في غزة لها دور كبير جدا. يعني ما كان من الصعب يعني رفع نداء عالي لفتح ممرات آمنة للموجودين في الفاشل, ولو لاحظنا إنه الصليب الأحمر الدولي يعني دوله تراجع بعد في من 25 إلى 26 عكس ما كان هو موجود في 23 و24 مع بداية الحرب. لما نقارن الأوضاع اللي بتحصل يعني ما بين السودان واللي حصل في غزة بنلقى طريقة استجابة مختلفة جدا. وللأسف
1: نعم أستاذ محمد, طبعا مأساة يعني كبيرة جدا, كمان هذا بيأثر على المستقبل السودان يعني لما بيضيع جيل كامل. وبالنسبة ل طيب الأطفال معاناتهم ربما مش بس جسدية, يعني حتى الأمراض أو صدمات نفسية أيضا, يعني هل حدا بيقدم لهم علاج, بتم معالجة؟ يعني الصدمات النفسية ما بتقل خطورة عن الأعراض أو الإصابات الجسدية.
0: في إهمال للصحة النفسية من قبل الحرب, ناهيك إنه في خلال حالة الحرب اللي بتشمل يعني النظر للاحتياجات اللي بتبقى الإنسان على قيد الحياة, يعني الأكل والشرب, المسألة بتاعت يعني اللي نحن عندنا حوالي 50,000 طفل في السودان بيعانوا من سوء التغذية، وده عدد ممكن يتزايد كل شهر. يعني ما بنتكلم عن الصدمات النفسية، ما بنتكلم عن حالات التبول اللا إرادي، ما بنتكلم عن كل المعاقين من الأطفال في حد ذاته. بمعنى إنه الأزمة مركبة، ما لم يتم الانتباه بشكل مباشر، وما لم مجلس حقوق الإنسان، ما لم المفوضين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ما لم الصليب الأحمر الدولي، ما لم مكتب المفوض السامي ومجلس الأمن يتخذوا إجراءات حاسمة تجاه ما يحدث في السودان.
1: مثل ماذا؟ أي إجراءات؟ شو الإجراءات ممكن تكون مفيدة، هالإجراءات الحاسمة مثلاً؟
2: وكمان سؤال، يعني دائما بتفشل، دائما بتفشل، يعني حتى المجهودات دي اللي بتقدم لها بتفشل، ليه بتفشل؟ يعني
0: بتفشل لأنه الضلع الغائب دائما العدالة. احنا ما لم نقدم مسألة العدالة في السودان، احنا عندنا ناس مطالبين من المحكمة الجنائية الدولية من 2009 موجودين في السودان، مع ذلك المحكمة طيب تقول انه يا اخي ده تحقق مباشر، تحقق في شنو؟ في الجنين وفي غيره. ماذا تم الضحايا اللي تم قبل 20 سنة؟ أنا أفتكر أن الأولويات يتم ترتيبها. العدالة هي في جانب نفسي، وجود تسليم بعض المطلوبين أفتكر أنه هو ممكن يعزز، وممكن في نفس الوقت يعمل بريفنشن، ممكن يعمل وقاية من استمرار الانتهاكات، ممكن أنت قدرة إيجابية لوقف الحرب.
1: نعم أستاذ محمد، طبعا الحديث يطول عن مأساة السودان ومأساة الأطفال خاصة، والحديث شيق معك. وصلنا مع الأسف إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا أن نتقدم جزيل الشكر لك ضيفنا الكريم من أوغندا الأستاذ محمد بدوي، الباحث في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. شكرا لمشاركتك وإغنائك البرنامج.
0: شكرا جزيلا، شكرا،
2: مع السلامة.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحياتي أنا عارف جابو،
2: مع السلامة،
1: وفريق العمل من دي دبليو عربية.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا، ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من دبنكا. حقيقة في هذا البرنامج وفي هذه الجولة سعداء جدا أن نلتقي بأحد الإخوة المهتمين بقضايا الثقافة والفنون، وهو يعني من أحد كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا في الأثير السوداني مجموعة من المسلسلات ومجموعة من الحكايات ومجموعة من المرئيات السودانية، وأيضا هو يعني عنده آراء جريئة جدا في النقد التطبيقي، وعنده أعمال رائدة جدا ظهرت في المكتبة السودانية، سواء كان أغاني سواء كان مسلسلات أشعار وشعارات، وعنده أعمال كثيرة جدا، وحقيقة رجل متعدد المواهب. في الفترة الأخيرة حقيقة يعني لفت انتباهي عمل معرض جميل جدا، هذا المعرض يعني فيه لوحات جميلة جدا، هذه اللوحات يعني استطاع أنه يجمعها ويترجمها حسب أحاسيسه، وهي يعني عبارة عن لوحات قيمة جدا، ومعروف أن الصورة هي بتشكل يعني العاطفة بتاعت الإنسان. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ المخرج والصحفي والإذاعي الألمعي محمد علي إبراهيم مخاوي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ محمد علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبتين بك يا محمد ومرحب بكل مستمعينك، وإن شاء الله نقدر نتواصل ويستفيدوا الناس من لقائنا يا رب.
0: أستاذ محمد، الزول اللي بيجي ماري بالمعرض بتاعك وبتعبيراتك وملصقاتك البصرية اللي جمعتها من مناطق كثيرة، يعني فيها يعني تناولت النزوح والتشرد وتناولت الحرب بشكل أو بآخر، يعني شنو الدافعية شنو في إنه أنت يعني اخترت هذه المواضيع التي يعني تثير في الإنسان مشاعر مختلفة ومتناقضة؟
1: شكرا لك على السؤال. الحقيقة المعرض هو أنا سميته ملامح من السودان.
0: نعم.
1: ملامح من السودان باتجاهاته الأربعة، وأنا بسميها الاتجاه الخامس في وسطه. فكرة المعرض إنه كان عرض السودان الجميل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. صحيح قد تكون في إشارات للحرب، لكن هي ضعيفة جدا، لأنه أنا بفتكر إنه عرض السودان الجميل هو اللي بيقوم بلمنا، وهو اللي بيقوم بيعرفنا، وهو اللي بيدينا أهم شيء في فترة الحرب دي. حصل كثير جدا من الإحباط للناس، حصل كثير جدا من الناس يعني زي قنعوا من حاجات كثيرة، والله في ناس قنعوا من السودان يعني بصراحة حتى. فأنا قصدت عرض السودان اللي بيخلي الناس يتفاعلوا، السودان اللي بيحس الناس والله إنهم عندهم شيء. في وقت الناس يأسين لما تعرض إمكانيات زي صور من جبل مرة ولا من ميري ولا من النيل الأزرق ولا من الكسنجر ولا البركل ولا سنقنيبلة الغناب ولا رجل الفولة ولا يعني جبال النوبة، أو حتى من الصحراء في شمال كردفان وشمال دارفور وشمالية. ففي متعة، في جمال، في إمكانيات. أنا بعرض صحارى، بعرض غابات، بعرض مصادر بتاعت مياه، بعرض أطفال وصور لهم وصور للناس وضحكين ومبسوطين، وناس شغالين في الزراعة وناس في المراعي وناس في المدينة. فدي بتخلي الزول يرجع يعيد الثقة بينه وبين إنه هو في بلد يستحق، يعني بلد سري جدا، يعني بلد بتبدأ بالصحارة وبتنتهي بالغابات، بلد فيها يعني عشرات الملايين من الثروة يعني الحيوانية، سواء كانت مستأنسة ولا برية، وبلد فوق مياه وأنهر، أربعة خمسة أنهر فوق، ستة سبعة ثمانية مقارن، يعني مش مقرن النيلين بس، لا أكثر من كده، يعني في كذا مقرن في السودان بتعرض أنهر عظيمة، أنهر موسمية عظيمة زي أنهر أزوم، زي وادي أزوم بكل ما فيه من تاريخ نهر النيل، النيل الأبيض، النيل الأزرق، سيتيت، عطبرة، نهر دندر، يعني بتعرض المناطق، يعني مناطق زي رياض البردي، زي وادي هور، زي يعني محمية الردوم. أنت بتعرض إمكانيات، بتعرض حتى إمكانيات، ما مثلا أشجار للصمغ العربي، أشجار حتى الأشجار العادية بتاعتنا، بتاعت الدوم والهجليج والنبق. في عرض لأشجار الحراز، في عرض للأودية على إطلاق، سواء كان في كردفان ولا دارفور ولا في الشرق ولا في الشمالية. المهم هو استعراض لإمكانيات السودان، وده اللي قصدته في الفترة دي، إنه نحن نثق، يعني الناس بحس إنه السودان ده ممكن ما يقوم بعد الشيء اللي حصل فيه ده. إحنا يعني أنا قصدت إنه أبعث للناس الرسالة إنه السودان ده بلد عظيم جدا وريتش وغني جدا، وهو بلد عنده استعداد عظمه قوي، وإنه ممكن يجي في أي لحظة لو بس نحن من
0: أستاذ
1: للسلام،
0: محمد،
1: بس
0: هل
1: لو احنا
0: تفتكر
1: قصدنا نشتغل.
0: أستاذ محمد هل تفتكر مثل هذه اللوحات وهذه المعارض يعني ممكن أن تناهض خطاب الكراهية الذي يعني صاحب هذه الحرب؟
1: تماما. يعني انا اذكر لك حكاية حصلت. يعني انا كان في ولدين جو خاشين المعرض، الشابين دول اولاد صغار، يعني يمكن اعمال عشرينات كده او ربما اقل حتى من 25 الاثنين. لما مروا المعرض، انا كان عندي المعرض على اثنين، في جزء في الشاشه اللي هو طبعا انا هو اكثر من 200 صوره، ده المعرض الاول. ال 200 صوره ده المعلق فيها في الحيطان كان كم 30 صوره، فيه مناطق محدده. يعني مثلا نقول النيل الازرق انا تناولته، مثلا عندي كانت صوره للسوكي، لكن مثلا ما جبت، اقصد عندي صوره لاجدي، وعندي صوره بجاي في سنار للسوكي، لكن ما في يعني لجوز المسنار، لانه طبعا انا معني بالسودان كله، فمن الصعب جدا اوفر لها. فجو الاولاد كده لما هناك قال لي يا اخي ليه ما في الرصيرس، ليه ما في الدمازيل، ليه ما في باو. فأنا قمت قلت لهم يا أخوانا المعرض ده نوعين كده، وبعدين كانت لهجتهم حادة شوية كده عاملوا الشاشة، فلما عاملوا الشاشة بعد شوية مرت لقطات للرصيرس والدمازين ولباو، فتخيل تلقائيا اللهجة بتاعتهم اتغيرت تماما. بيجوا يسألوني بالله أنت مشيت الحتات دي ومشيت بيتين، مشيت كم مرة؟ لما نكتشف أنه أنا مشيت أكثر من مرات، حسيت بعد ذلك أنه بيجوا أصدقاء بالنسبة لي، لمجرد انه حسوا انه هم تمت يعني عرض حاجه حقتهم هم وكده. فالاعلام والفنون عندها قدره على انها تجمع الناس بسهوله شديده
0: استاذ
1: لو
0: محمد
1: حسوا
0: علي.
1: انهم جزء
0: نعم
1: منها.
0: نعم استاذ محمد علي، الصوره او اللوحه بقت هي يعني المؤثر الاخطر والمكون الاخطر للذهنيه البشريه، والصوره يعني هي يعني حطمت احتكار الكتاب للمعرفة. يعني الناس كان زمان بيفتكروا أن الكتاب هو مصدر المعرفة، الصورة الآن أصبحت هي مصدر من مصادر المعرفة، ويتساوى عندها الجهلاء والمتعلمين، يعني كلهم بيفهموا الصورة. يعني هل تفتكر أن هذا البعد الآن يمكن أن يحدث تغيير في مفاهيم الناس وقراءتهم وتصورهم لحاجاتهم ولمستقبل حياتهم الثقافية والاجتماعية في السودان؟
1: الصورة هي أكتر حاجة ممكن تديك معلومات. يعني هسه العين اتضح إنه 75% من المعلومات اللي إحنا بناخدها عن طريق العين ما عن طريق الأذهان. فلذلك الصورة خطيرة جدا. يعني محمد بن عبد الجبار النفري قال أي معنى لا يمكن تحويله لصورة فهو لا يعتد به. وأنا في حاجة بقول أحيانا لطلابي لما نجي أدرسهم الشغل بتاع صحافة الموبايل، قلت لهم زمان أبو تمام قال السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. قلت لهم المسألة تغيرت الآن، بقت الصورة أصدق إنباء من الكتب. يعني الآن أنا وبعدين بتصل بسرعة، يعني أنت تقول للناس أقروا الموضوع ده إن شاء الله فوق 100 كلمة بس، غالبا قد يتكاسلوا. لكن أي الجيل ده بالذات، الأجيال الجديدة دي، لو جبت لهم صورة أو لو جبت لهم فيلم لمدة دقيقة، يعني مش دقيقة 10 دقائق، هيشوفوا لك بسرعة بسرعة وبمتعة، وبتوصل كثير. يعني أنا صورتي الليلة لو أنت دارت تقول والله يا سلام يا أخي مخاوضة، والله وضعه تعب والحرب دي نايل، لو جبت لي بالصورة أنا هدومي مقطعة وكبرت وشيبت والحاجات زي دي وما كتبت أي شيء، المعنى بيصل بسرعه، لكن ده الكلام ممكن يكون صح ممكن يكون معنى. اهم ما فيها الصوره هي حقيقيه، يعني ما بتتغش. انا ممكن اخشك ممكن اقول لك اخاطبكم الان من الفاشر، انا قاعد في السودان، انت على مستوى الاذاعه او على مستوى الصوت ما حتقدر تقول ده غلطني، لكن مجرد ما اخذت لك صورتي دي انت حتعرف اذا كان انا في الفاشر ولا في باريس ولا في اضان الحمار زي ما بقول الجماعه. ساحر نعم، لكن صورة واحدة ممكن تخليك تاخذ
0: زمان يا
1: الكلام.
0: محمد وردي ما قال توعدنا وتبخل
1: بالصورة
0: بالصورة، وبعد داك برضو قال صورتك الخايف عليها. يعني
1: نحن ما
0: زمان نحن ستة لما الناس يدخلوا سينما الفاشل وكده، يعني في السينما بكون الفيلم أجنبي ومترجم، لكن الجمهور المشاهدين بيكونوا فاهمين الفيلم ده من أوله لآخره، وحتى بيقدروا
1: تماما. لا
0: بيتنبؤوا بنهاياته.
1: صحيح صحيح. وبعدين تخيل الحاجه دي ممكن يعملها لك زول امي، يعني بتقعد الجماعه اللي بيقعدوا في نحن بنسميهم ناس الترسو اللي بيقعدوا في الدريه بتاعت الشعب دي.
0: نعم.
1: يعني الفيلم ده بيكون بلغه انجليزيه، لغه انجليزيه احيانا عاليه جدا، وهم العربي ده ما بيعرفوا له، خليك من انه
0: نعم
1: حاجه تانية، لكن بيفهموه لانه الصوره هي لغه. يعني انا لو اثنين تلاقوا واحد كده حمر للثاني ورفع يده خلاص انا عارف انه حيديه كف.
0: استاذ محمد، هل تفتكر انه الان الحرب السودانيه دي يعني اعادت، هل او هي عندها المقدره فانها تعرف الدراما تعريف جديد، وتعرف قضايا التوثيق والوثائق تعرفها تعريف جديد وتضيف لها؟
1: الحرب السودانيه دي رقم فداحة ما حصل فيها. أنا والله عندي قصيدة حرسل لك يعني بعد ذاك لو حبيت تشارك بها المستمع الكريم حبابه، لكن بفتكر أنه نحن لسه ما قدرنا، يعني الحرب دي يعني نحن لسه ما شفنا الفادح، يعني الفاتورة الفادحة جدا لسه نحن ما عرفناها وما قدرنا نحصرها، يعني هي أكثر مما نعرف. ولذلك أي سوداني الحرب دي ما نبهته ما وقفته بفتكر أنه المفروض راجح نفسه.
0: أستاذ محمد علي، حقيقة يعني سؤال من الأخير لك الآن، أنت يعني أستاذ في صحافة الموبايل وقدرت تحقق أنت إنجازات عظيمة جدا وكده، هل بتفتكر
1: الحمد
0: أنه
1: لله.
0: الآن هل تفتكر أنه الآن صحافة الموبايل، يعني حدثنا عن مستقبل صحافة الموبايل في السودان من خلال هذه الأزمة ومن خلال هذه الحرب؟
1: صحافة الموبايل دي، أو خلينا نمسك جزء منها، إنه صناعة محتوى بالموبايل. الإعلام القديم وأنت مشارك فوقه عارفنا، ونحن ذاته مشاركين فوقه عارفينه. الإعلام القديم ده أنا عشان أنتج محتوى، يعني مثلا نقول في التلفزيون أنا أحتاج لمصور، أحتاج لمساعد مصور، أحتاج لعربية حقت خاصة مع زول بتاع إضاءة، مع زول بتاع صوت، بعدين بحتاج لمونتير، بحتاج لمعيد معاي، وبحتاج لباحث كبال الكلام ده كله، ثم ثانيا مخرج و و. الآن الجوب ده كله بيعمل زول واحد عن طريق الموبايل. يعني أنا مثلا زمان ما أقول مثلا دار أمشي أعمل لي فيلم عن قول وادي هور،
0: نعم
1: احتاج يعني الناس دول كلهم معاي. ودي ممكن تكون في مشكله في العربات، يعني مشكله اقتصاديه من الدرجه الاولى اضافه لكثره الناس وكده. الان زول واحد ممكن يمشي يعمل بس كل الموبايل ذاته نفسه، ما بقى الموبايل العادي ده، في عدسات بتتركب في الموبايل، في طرق شغل بتاع اضاءه، في حاجه زول واحد ممكن يعمل الحاجه دي. دي ميزتها شنو؟ ميزتها انه انا الان اقدر انتج محتويات عن السودان لو دربت ناسي في مناطق مختلفه. يعني انا مثلا اقول المحليات بتاعت، نقول هسه المحليه الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا ولايه البحر احمر فيها 10 محليات. العشر محليات دي لو انا دربت في كل محليه زول واحد على انتاج المحتويات، يعني بعد فتره تخيل في اي السودان ده في كم محليه، يعني طالما فيها اكثر من 500 محليه، اكثر من 500 محليه دي لو انا دربت اي زول في المحليه واحد اكثر من 500 محليه دي، انا حتكون عندي معلومات مهوله جدا عن الناس. يعني هعرف الناس في نبقناب، هعرف الناس في مكداده، هعرف الناس في رهيد البردي، هعرف الناس في الدوكه، هعرف الناس في هعرف، يعني حيكون عندي زول مراسل في اي حته.
0: مستمعنا الكرام، حقيقه يعني هذه إطلالة قصيرة مع الأخ المخرج محمد علي إبراهيم مخاوي، وأستاذ مخاوي عنده يعني بصماته في الإعلام السوداني. ولك التحية أستاذ محمد علي، وحتى ملتقى جديد أحييكم. أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. فنحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. واقف براك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا، بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
3: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
5: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحبيك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أم بالغرام، ورسلت ليك أشواقي تسلم عن النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك، وخذ عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
3: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
6: نفسي يرجع بي زماني وبهكة تنعاد الطفولة وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكة بتقولة اللي فتش في دواخلك بيجي جواك يا خجولة نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يوم تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم امور حياتي وانت زي ما تحب هديرة نفسي افرح لك ما ابكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي بتلافى هجوعي وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بتترمم ضلعي نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت زفالة فرامي والأحاسيس التدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتب يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك هالزيد عبد تمام عافيت تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شوفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه وشايلة شوق ما بينضب وقلت له يا صباح فرح المؤكد ماله حالك شكله متعب لما لي ورقه لما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطف الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا ودايره وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للاماني وربي احفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي احفظ لي انايا البيه دايما رافع شاني مع تحيات اماني محمد فعلي
3: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم انتظرونا دمتم بخير وإلى اللقاء
1: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر

0: دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-0-0-0-4-7-0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: شكرا لجدة بانجا انهم وصل زوما. نحن ولاية سنار محلية الدال
5: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وادخلها إنتاجه اللي هي بيعتمدوا على في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادات دي كانت حجرة عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل.

0: بعد ما الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأن المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيجوا من وين، يعني دول ما زرع السنة اللي فاتت لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية، الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما حيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة اللي فاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين اللي فاتت. يعني
1: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغلة الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد، أنا المزارع موسى سعد الرحمانية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديد، ده الشيء اللي أثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
1: أخونا موسى، إحنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه، استعداداتكم شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
1: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل بحسب متابعتنا، يعني برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
2: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
1: شكرا لك اخونا موسى، واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي على بلد الله جزيلا.
0: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب90 عوان 110، البصل كان ب70 عوان ب70 عوان 120، وباخت الوقود في الطرمبات كانت ب80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. حقيقي ربنا يكون في عون المؤمنين. شكرا لجدة بنقي انهم وصلوا زوبنا، ان احنا ولايه سنار محلي هدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا زوبنا، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور ابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاس ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري، كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه، وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس، استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية، فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها، فهم استخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية دي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني، واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما انهم هم يعني يعانوا للاوضاع اللي نحن فيها او مشكلتنا دي احنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف انسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا، هم برضو كمان ساهموا في انه القضيه تاخذ مسار ثاني وساهموا في انه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني اذا نحن تكلمنا في الجانب الانساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي، هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد، فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا. في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي، فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعد ذلك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان، هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني، هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني، ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجل أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن، هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا دي من إيطاليا، فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعهم. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا، هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم، يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي علمتني إنه يعني الزواج أكبر من المفهوم بتاعنا إحنا ربونا عليه. يعني أنا حسي في خلال الظروف الصعبة اللي نحن عايشين فيها، حسي حاليا أنا ودين يعني ما عندنا حياة اجتماعية، ما عندنا حياة اجتماعية جيدة، يعني ما عندنا أهل، ما عندنا الحياة الاجتماعية الطبيعية دي، فإحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقالي الجانب اللي أنا فقداه، الأم والأب والأخ والأخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضو كمان أنا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع أهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دولة تانية وإحنا في دولة، فوراني يعني إنه العلاقات ممكن تكون قوية، يعني حتى لو الظروف اللي نشأت فيها العلاقة دي كانت سيئة هتكون قوية وما بتصمد في الظروف الصعبة دائما إلا العلاقات القوية. والإنسان يعني ما بعيش سعيد إلا من يعيش مع الإنسان اللي هو بيحبه والاختار إنه هو يكمل حياته معه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل ما حصل، أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دين، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات إنه إحنا نتفرق ورغم الخناقة اللي إحنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني أنا ممنونة شديد للحق جمعتني بيهم.
1: نعم. طيب يعني إذا في أي يعني رسالة من خلال تجربتك دي للشباب، يعني أنت بتقول لهم شنو؟
2: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني إنه أنت كمرة عندك الحق في نفسك وعندك الحق إنك أنت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي أنت دايراها، وعندك الحق إنك أنت تكوني أنت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان أبو أو أم أو سوري أبو أو زوج أو أخ، تكوني أنت، تكون الصورة اللي أنت عاوزة تكوني فيها. طيب ما بالضرورة يعني إن أنت تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم إحنا نعيش بصدق، يعني إحنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضارة اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني إحنا لما نجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول إنه أي واحدة لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني إنه الأهل ما يكون عندهم صوت أو أي نوع من أنواع السلطة إنه يعيق الزواج ده أو يكمله، الأول والآخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يما نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش والبيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود، ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لي زول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعه تجاريه يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي وبالذات عندنا نقاط قاعد اركز عليها من ضمن النقاط دي قصة الولاية إنه المرأة لازم يكون عندها ولي وبرضو قصة المهر يعني أنا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة إحنا كنساء.
1: بتفتكر إنه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع ولا بتعتقد إنه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
2: أنا من كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء لكن الفرق إنه ده لقصانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وإن ده يخشوا معه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي يعني إحنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية والهوية الضيقة والتقسيمات العرقية إحنا مستعدين نبيد بعض فهي قصتي دي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم الخطوة الجاية ليكي قدام شنو أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
2: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات يعني ما محتاجين لزول يكملكم وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخذوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخذوها. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة مجرد ضل الراجل وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيله في الحياة دي.
1: نعم ما بتخاف إنه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا إنك أنت بتحرض اللي هو النساء؟
2: أقول لك حاجة أنا آمنت بالنضال العلني لكن برضو لازم يكون شيء منظم ومع ذلك يعني طريق النضال بطريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو وبالنسبه لي دي كفايه يعني.
1: نعم كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي فردك شنو للادعاءات زي دي؟
2: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض يمن الزولج يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية ما خالية تماما من الصحة والعار مجرد دعايات.
1: نعم
2: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقلية بتاعت المجتمع السوداني ده يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم ففي ناس طبعا ما متقبلة الكلام ده، في ناس بالنسبة لي أنا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم، لأن هم أفكارهم دي عاوزين يستعبدون إحنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين إنه وجودي أنا كإحسان حية وشاهدة وباغية وموجودة هنا ولسه قوية يعني بهدد الأفكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحلة من المراحل.
1: نعم، إذا في رسالة عايز توجهها لوسائل الإعلام السودانية، رسالتك لهم شنو من خلال تجربتك أنت في قضيتك وكيف أنهم هم يتناولوا القضية بتاعك؟
2: طيب أنا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الإعلام السودانية، لأنه أنا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل الإعلام عالمية، إنه وسائل الإعلام ما تكون يعني عبارة عن ما يكون عبارة عن تجار بالإنسانية وتاجروا بقصص الناس وأوجاعهم، إنه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصلوا، محتاجين الزول اللي بوصل لهم صوته للعالم عشان الناس تسمعهم، فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إن وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم إنهم ينظروا للإنسان قبل القصة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
2: شكرا، شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. أي معنى نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلط المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضا سيناقف. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس البتغزة عندهم خانة وخانة مائتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبرها أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلاً وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء
8: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70 إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكر ذات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعين راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
9: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
10: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال 3 سنوات ديك، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، إنه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية، عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري إن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما إنه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأن نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب، فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض يعني في عوائق كثيرة، يعني في حصار طبي، في حدود مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان متخوش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة، لقاحات، أدوية، مشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
9: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42,000 طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لستة أنواع الاستغلال.
10: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42,000 طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهن أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42,000 طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم، وللأسف الشديد 37% 37,000 من ال 42,000 ديل موجودين خارج السودان، ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسا، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الإنسان الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر رقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته مفروض تتوفر له طبعا

0: أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعة رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه. هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، كلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
0: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم اللي يمضي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودان.

0: السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر. أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محامو الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
10: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
9: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء.
12: المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
13: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاها ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام نديه دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات، لازم ان احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي اولادنا عشان يمشوا الطعمه، عشان نقدر نحميهم من الامراض. لانه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم اساسا بندي له كل الاعمار، الاطفال الصغار، الناس الكبار، الامهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، انا بدكس دائما للاطفال اعمارهم اقل من 5 سنوات، والامهات عمرهم من سن 15 سنه لحد 49 سنه. ليه ان احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيره، لانه الطفل ما عنده مناعه، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضه ما عندها مناعه، عشان كده المضاعفات بتكون كثيره. والشيء الثاني برضه لانه هما الاثنين الشفاه صغار، والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدر يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاء اي مرض ممكن يقاومه، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطه الثانيه نيجي نشوف الامراض اللي نحن بنطعم منها الطفل او الام شنو. طبعا زمان كان نسميها امراض الطفوله السته، لان هي مطعمه، والامراض كان هي السل وشلل الاطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولاده والكتكوتا والحصبه. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي، أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس عنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي للطعمه. عشان كده احنا بننصح الامهات من مره ثانيه بقدر الامكان الام لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طعم بدوها الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عنه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عنهنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وعنهنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة. وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
15: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
17: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
18: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة
6: احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر
18: من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكاهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمارة أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. يا جماعة نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل 1 أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست ترفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه يصير قفل. وبالنسبة للموية زادة ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي عندهم خانة وخانمايتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأنبخيتة على الولادة فقط، كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية، كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم، أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجع لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعت اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بور السودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4,000 إلى 7,000 جنيه، والمئة الثانية من 5,000 إلى 9,000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6,000 إلى 11,000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في الجزء الثاني من لقائنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا هديك أول حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية اللي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت اتطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا من كل النواحي. فهو جنرال بول مالونغاون من جنوب السودان. وبعدك برضو عندنا رجل الأعمال بيبي علي. بيبي علي برضو رجل أعمال من دولة جنوب السودان هو من الناس اللي دعمونا في بداية القضية وكان يعني من أوائل الأيادي اللي امتدت لنا. وبرضو عندك دانيال واني هو واحد من الناس اللي دعمنا شديد ووصل صوتنا يعني للعالم. وانا هنا من راديو دبنجة بشكر البطل دانيال واني. ودانيال واني دي يمكن في ناس ما بتعرفه فممكن يعني أعرفكم عليه أو أديكم نبذة عنه. هو زوجي مريم يحيى إبراهيم برضو صاحبة قضية الرأي العام في 2014.
1: نعم.
2: هو برضو من الناس اللي عندهم دور إيجابي جدا في حياتنا. وبعد ذاك عندك يعني زولة قاتلت يعني لأجلي أنا إحسان يعني كنت أدخل البيت الآمن. هي كانت المسؤولة من الملف بتاع الكسواركة حقتي اسمها إيليريا. إيليريا دي من إيطاليا فبرضو من الناس اللي عندهم يعني أثر إيجابي جدا في الملف بتاعنا. وبرضو عندي واحدة اسمها جيترود هنا من كينيا هي برضو واحدة من الناس اللي ساعدتني يعني.
1: نعم يعني في تقييمك يعني التجربة دي هل أثرت على رؤيتك للعلاقات اللي بتربط سواء كان الحب أو الزواج؟
2: لا بالعكس، تجربتي دي علمتني انه يعني ال- ال- ال- الزواج اكبر من المفهوم بتاعنا احنا الربون عليه. يعني انا حسي في خلال الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها، حسي حاليا انا ودين يعني ما عندنا حياه اجتماعيه، ما عندنا حياه اجتماعيه جيده، يعني ما عندنا اهل، ما عندنا الحياه الاجتماعيه الطبيعيه دي، فاحنا بقينا بنغطي لبعض. يعني دين بقى لي الجانب اللي انا فاقداه، الام والاب والاخ والاخت والصديق والحبيب والجار وكل شيء، وبرضه كمان انا غطيت له يعني نفس الحاجات دي يعني في حياته، يعني حتى لو كان هو متواصل مع اهله لكن هم ما قراب منه حاليا، هم في دوله ثانيه واحنا في دوله، فوراني يعني انه العلاقات ممكن تكون قويه، يعني حتى لو الظروف اللي نشات فيها العلاقه دي كانت سيئه حتكون قويه وما بتصمد، ما بتصمد في الظروف الصعبه دائما الا العلاقات القويه. والانسان يعني ما بيعيش سعيد الا لما يعيش مع الانسان اللي هو بيحبه والاختار انه هو يكمل حياته معاه، والزول اللي هو بيشبهه واللي بيكمله. يعني
1: نعم، لو عاد بك الزمن هل كنت ستتخذين نفس القرار أو نفس المسار؟
2: أيوة كنت هتخذ نفس القرار ونفس المسار. أنا ما ندمانة مهما حصل، ما حصل أنا ما ندمانة على القرار اللي أنا أخذته ده. يعني أنا مبسوطة جدا بزواجي من دينغ، يعني هو إنسان رائع وأنا عشت معاه سنوات يعني جميلة ورائع، رغم الضغوطات ورغم محاولات انه احنا نتفرق ورغم الخناقه اللي احنا عايشين فيه حاليا، لكن يعني انا ممنونه شديد للحق جمعتني بيه.
1: نعم. طيب يعني اذا في اي يعني رساله من خلال تجربتك دي للشباب، يعني انت بتقول لهم شنو؟
2: الرساله بتاعتي انه لازم يا شباب احنا ما بالضروره يعني نعيش بنفس الطريقه اللي عاشوا بها امهاتنا وحبوباتنا وجدودنا، ما بالضروري يعني انه احنا نعيش نفس الحياة دي لانه تجاربنا ما وحدي. وانا بدعو انه كل الشباب يكونوا احرار وياخذوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الام ولا الاب. ورسالتي بالاخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقه اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ، تكوني انت، تكون الصوره اللي انت عاوزه تكوني فيها. طيب ما بالضروره يعني ان انت تكوني عايشه في النقطه تحت الطاعه المطلقه.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح في قوانين في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا، يعني فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح، اذا كان المجتمع كله انت حتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت حتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
2: طيب الموروثات الاجتماعية دي احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا اضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة، في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يما أقول انه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا من نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني لا. مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج نقول انه اي وحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه، الاول والاخير يكون هي البيت يعني أو الإنسان اللي هي عاوزة تتزوج دي. يوم نيجي نقول كده في ناس بتقول لأنه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعة إحنا حاليا عندنا الظاهرة بتاعت الأطفال اللي بيجدعوهم في الكوش والبيجدعوهم في الحمامات، والظاهرة دي منتشرة جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافية والاجتماعية الموجودة عندنا دي، يعني بسبب إنه لا والله تي ما ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله أسود ونحن ما من نفس القبيلة وما من نفس المنطقة وديننا ما واحد، فده ولدنا برضو كمان يعني ظواهر سلبية جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده يعني لابد أنه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي عشان العادات السيئة دي اللي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجودة عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصة الولاية، انه المرأة لازم يكون عندها ولي، وبرضو قصة المهر. يعني انا بالنسبة لي برضو المهر ده حولنا لسلعة ولمجرد تجارة احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كتيرة موجودة، يعني جزء من قصص كتيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه

0: مشابهة موجودة في المجتمع، وبتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
1: انا من كتبت قررت ان انا اكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبت لانه يعني في الاف القصص الاصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت انه في يعني نفس الواقع اللي انا عشته ده في واقع يعني زي ده بيعيشوه الاف النساء، لكن الفرق انه ديل اقسنطات وما قدروا انه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقه وان ده يخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود، فلانه المشاكل دي يعني كثيره وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحله الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي، يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهويه الضيقه والتقسيمات العرقية احنا مستعدين نبيض بعض، فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
0: نعم، الخطوة الجاية ليك قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
1: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي بتخص النساء، وحاحاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضه حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات انه انتم نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وانه انتم عندكم الحق انكم انتم تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الاهليه الكامله اللي بتخليكم انتم تاخذوا اي قرار في حياتكم دي انتم عاوزين تاخذوه. حيكون لسه عندي معركه طويله طويله مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المره مجرد ظل للراجل، وانه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياه دي.
0: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني شنو عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
1: ولك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد بتواجهنا فيه صعوبات وكده، يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتاعتي أكبر من إنها هجوم هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل ولا الناس يسمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو، بالنسبه لي ده كفايه يعني.
0: نعم، كان في اتهامات يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي، فردك شنو للادعاءات زي دي؟
1: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، من الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية، انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
0: نعم،
1: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضو حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهه نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر، وجودي ده خطر عليهم لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدونا احنا كنساء وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
0: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضية بتاعك.
1: طيب انا الرسالة اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانية، لانه انا كقضية رأي عام يعني اتناولت القضية حقتي وسائل اعلام عالمية، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عبارة عن ما يكون عبارة عن تجار بالانسانية وتاجروا بقصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين

0: احترافيين وينقلوا القضية زي ما هي بدون ما إنهم هم يلفقوها أو يحاولوا إنه يسيسوا القضية ويمرروا عبرها أجندات، لأنه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين إنه صوتهم يصل ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الإعلام، فالوضع حيكون خطير في حالة إنه وسائل الإعلام ما بقت يعني إنها مهنية وبتقدم الحقيقة كاملة. وبرضه يعني رسالتي وصلت له انه ينظر للانسان قبل القصه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
0: شكرا شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
1: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام رئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بفتر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 3/5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أم درمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأم درمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قتل عزام شقيق أبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل عدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكل ديوان القائد، ومعانا حسين كيكل ومعانا شيخ العرب وأبو ذر. أي معنى نحن ما في أي عزاء.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون أغلبهم من النساء والأطفال جراء غصف بمسيرة تتبع للجيش على منطقة بليلة بالقرب من الكرمك في النيل الأزرق الفونج الجديدة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن الغصف تسبب في حرق محال تجارية بسوق بليلة وتدمير مصادر المياه إلى جانب نفوق كميات مقدرة من الماشية. كشفت مصادر عن تصدي المضادات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية فجر اليوم الأحد لهجوم بطائرات مسيرة بمدينة أم درمان، كما تم رصد تحليق طائرة مسيرة في سماء أم درمان مساء السبت حيث تم التعامل معها وإسقاطها. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنود مدينة أم درمان. وكانت مجموعة محامي الطوارئ قد أدانت مقتل 5 مدنيين خلال الأيام الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف عربة جنوب مدينة أم درمان. قتل أحد أفراد القوات النظامية وأصيب 2 آخران من الشرطة في سوق صابرين بمدينة أم درمان مساء أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم في بيان إن تبادلا لإطلاق النار جرى بسبب عدم التزام أحد أفراد القوات النظامية الذي كان يحمل سلاحا ويتجول به داخل السوق بتعليمات الطوف. وأشار إلى مقتل الجندي وإصابة جنديين من الطوف. احتفت نقابة الصحفيين السودانيين ومنتدى الإعلام السوداني وعدد من الكيانات الصحفية والإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو في وقت تشهد فيه البلاد إحكاما للتضييق على حرية الصحافة. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت حصلت فيه النقابة على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة 2026 معتبرة ذلك اعترافا دوليا بتضحيات الصحفيين والصحفيات السودانيين. من جانبه أكد منتدى الإعلام السوداني في بيان أن الصحفيين في السودان عانوا من انتهاكات مروعة تمثلت في القتل والاستهداف المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهديدات والترهيب إلى جانب النزوح والتشرد. بينما أكدت شبكة إعلاميات السودان أن حرية الصحافة ليست طرفا بل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والشفافية وحق أصيل لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. كشف لاجئون في مخيمات كونغو وكوريسكي وميلي للاجئين السودانيين بولاية وادي فيرا بشرقي تشاد أن الاقتتال القبلي وسط المجتمع المضيف أثر بصورة بالغة على اللاجئين. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا إن الوابورات التي تضخ المياه لمعسكر كونونغو تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى الانعدام التام لمياه الشرب. وأضاف في هذا الشأن:
2: يجي يشلق المساوين ويدقوا بسيتان وممكن المدرسة برضه قفل. وبالنسبة للموية ذاتها ما في من الوادي. وبالنسبة للناس اللي بتحتاج عندهم خانة وخانتين قاعدين في أطراف بتاع المخيم يقولوا أيوة يلا شيل مالك ده امشي في داخل المعسكر.
0: في سياق متصل كشف لاجئون عن تمركز القوى العسكرية التشادية التي وصلت إلى المنطقة بجوار معسكر كونونغو. وقال المتحدث باسم القوى إنهم سيعملون على فتح الأسواق والمحلات التجارية ومحلات المياه إلى جانب جمع السلاح ومحاربة السرقة. قالت شبكة أطباء السودان إن القصف المتكرر على المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية تسبب في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنغا إن المستشفى التعليمي توقف جزئيا ومستشفى التومات المرجعي خارج الخدمة، فيما دمر مستشفى السلاح الطبي بالكامل واقتصر عمل مستشفى الأم بخيتة على الولادة فقط. كما خرجت نحو 10 مراكز صحية عن الخدمة من بينها مراكز تغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: تعرضت المرافق الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لاستهداف متكرر بالقصف من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما تسبب القصف في إخراج غالبية المراكز الصحية التي يقدر عددها بنحو 10 مراكز عن الخدمة بما في ذلك مراكز تقدم خدمات التغذية والصحة الإنجابية.
0: قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الأطباء كانوا عيوننا ومصادرنا، وإن 4 أطباء كانوا يرسلون باستمرار تفاصيل تحركات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. ونفى خلال مخاطبته الملتقى الصحي بالخرطوم استهداف القوات المسلحة للمستشفيات والمرافق الطبية متهما قوات الدعم السريع بذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في منطقة جنوب الخرطوم كان في أخواننا من الأطباء كانوا بيرسلوا لنا المعلومات باستمرار عن تحركات العدو وعن تحركات آلياته. المتمردين كان عندهم راجمات وكان عندهم مدفعية دائما بيستخدموها في منطقة جنوب الخرطوم. أي واحدة تتحرك نحن كان بنلقى خبر أنها تحركت.
0: تشهد بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفة ظاهرة نفوق جماعي للأسماك وتحول لون المياه إلى الأخضر المصفر مع انبعاث روائح كريهة، مما أثار قلقا واسعا وسط المواطنين. وأعلنت إدارة مياه وادي حلفة عن توقف محطة المياه الرئيسية وتعليق ضخ المياه إلى المنازل حتى إشعار آخر بعد رصد تجمعات كثيفة من الطحالب في البحيرة خلال الساعات الماضية. قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال إن قواته ستتجه نحو دارفور وكردفان بعد اكتمال استعداداتها. وأوضح خلال مخاطبته قواته إنها تخضع لجميع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي ذات السياق أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن قواتهم تقاتل تحت إمرة القوات المسلحة، واعتبر ذلك بداية للترتيبات الأمنية للانخراط في صفوف الجيش.
5: أن القوات ديل الآن تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، ودي بداية للترتيبات الأمنية، ما عندهم رجعة لحركة العدل والمساواة السودانية.
0: دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التشادية إلى تجاوز مطالبتها بوثائق اللجوء لجلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ يوم 11 مايو، وقال إن عددا كبيرا من الطلاب حرموا من الجلوس للامتحانات العام الماضي بسبب هذا الشرط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في هذه السنة برضو نحن دائرين نفس الإجراءات، وبل نطالب بإجراءات الأخرى اللي ممكن يعني تسهيلات أكثر من ذلك، وخاصة الطلاب الذين لم ينالوا الكروت بتاعة اللجوء، لأنه في السنة الماضية كانت حرموا بأن يجلسوا الامتحانات.
0: أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة السلام الأستاذ كوكو محمد جقدول عن عقد امتحانات الشهادة السودانية في 24 يونيو 2026، متهما الحكومة في بورسودان برفض المبادرة الوطنية لتوحيد الامتحانات والسعي لتفتيت وحدة البلاد وتسييس التعليم. وأكد الوزير خلال تنوير صحفي بنيالة اكتمال الترتيبات بنسبة 95% لإقامة الامتحانات. اختتمت الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي اجتماعا استمر 4 أيام بحضور محمد حمدان دقلو رئيس المجلس ونائبه عبد العزيز الحلو. وقالت مصادر إن الاجتماع خرج بتشكيل لجان متخصصة إلى جانب إنشاء لجنة تنفيذية من رؤساء تلك اللجان واستكمال هياكل حكومة تأسيس ومؤسساتها وإقرار برنامج وموازنة الحكومة لعام 2026. فوجئ المواطنون بزيادات حادة وغير معلنة في تعرفة الكهرباء السكنية بلغت نحو 72% في خطوة نفذت دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، ما أربك المستهلكين عند شراء وحدات الطاقة بالمبالغ المعتادة. وشملت الزيادات 100 كيلوات الأولى التي ارتفعت من 4000 إلى 7000 جنيه، والمئة الثانية من 5000 إلى 9000 جنيه، فيما غفزت المئة الثالثة من 6000 إلى 11000 جنيه سوداني. كشفت الغرفة الاتحادية للحملة القومية للاستجابة لوباء الشلل عن تلقي 3,839,598 طفلا وطفلة لقاح التطعيم ضد الشلل خلال 3 أيام من انطلاقة الحملة الأسبوع الماضي في 7 ولايات، هي الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، القضارب، السنار، كسلة، وشمال كردفان، وذلك في جولتها الأولى. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل انطلاق الجولة الأولى من عمليات الرش الجوي بمحلية شندي ضمن حملة لمكافحة حمى الضنك. شكى عدد كبير من خريجي جامعة الخرطوم خلال الأعوام 2018 حتى 2025 من عدم تمكنهم من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب عدم إصدار أرقام جامعية. وقال رئيس تجمع متضرري مشكلة الرقم الجامعي بجامعة الخرطوم دكتور سوار الذهب محمد آدم عبد الله لراديو دبنجا إن المشكلة تكمن في أن إدارة الجامعة لم تسدد رسوم استخراج هذه الأرقام للإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: واجهتنا مشكلة في استخراج الأرقام الجامعية، والتي صدر قرار يعني من وزارة التعليم العالي بلزوم كتابة الرقم الجامعي على الشهادات، ولم تصدر يعني الوزارة لخريجي كلية الدراسات العليا أي أرقام جامعية منذ فترة، ولا يستطيع طبعا الخريج استخراج الشهادة بدون هذا الرقم الجامعي.
0: شهدت غرى جزيرة بديم بالشمالية أمس السبت احتجاجات رفضا لتحويل البنطون إلى مشروع استثماري، واتجه المحتجون من قرى جزيرة بدين صوب موقع المشروع مرددين هتافات رافضة. وأضافوا في هذا الخصوص: وفي نهر النيل نظم مواطنو قرية الصلعاب وادي خليل وقفة احتياجية بالمحلي رفضا لقرار تصديق غربال خرسانة شمال القرية. الخبر الأخير في هذه النشرة: تواجه الكوادر الطبية والمرضى بمستشفى كسر التعليمي وضعا حرجا إثر خروج وحدة إنتاج الأكسجين عن الخدمة لليوم السابع على التوالي. وقال مواطنون إنهم يضطرون لتوفير الأكسجين من المستشفى الكويتي بأسعار باهظة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص حول المسيرة المطلبية التي نظمتها منظمة المجتمع المدني في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم الأربعاء. ومعنا السيد بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانوك للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: شكرا لراديو دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعانيه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنهم الأولى لحل مشكلة أبيي. ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوفوا المشكلة أبيي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرمة بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحجوبات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان. طبعا من المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحاجة شكل له. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسكو مهم، لأنه حتى ولو بقى بينه فيه شكل سياسي حيبة دولية ممكن يلقي احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
1: نعم.
2: لابد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
1: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
2: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسكو لمدة سنة، لأنه كان بيجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط تذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة أبيي. الـ5 نقاط إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب وادي بتاع يونسكو من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب بأنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد مستوى.
1: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الـ5 اللي نصت عليها بعثة اليونسكو 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
2: أولا واحد الجيش المؤسسية بين كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل أبيي الواقع في محيطة أجوب، لأنه كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس الشيء يدير خصوصا يدير الأمور المدنية والسياسية في الجزر. الثالث لأنه ذكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ده ما كان بكده. الحاجة الثانية كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية المؤسسة المشتركة، ودي إن إحنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكل اللي إحنا فيه ده. لأن في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوقت ده بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيدور لأشياء بيقدر بتدمر المنطقة. وما في وجود، ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدد المنطقة بتاع قبائل 9 حددته وبقى يبقى ما في أي سبب، لأنه المنطقة بيجي يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه
1: نعم
2: طبعا المنطقة محدودة بكده. لكن ما بيمنع، لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم، بنمشي في أي مناطق تانية، حاجة عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحاكم حدد حقوق بتاع المسيرية شنو في المنطقة دي، حقوق اللي هو الرأي والماء،
1: نعم
2: ده الحقوق الشرعية، ونحن معترفين بيهم. أي
1: طيب
2: حاجة تانية المفروض تتعمل في المنطقة.
1: نعم، وحسف ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
2: والله حسب المنظومة الخاصة للأمم المتحدة للقرن الأفريقي فعلا بيشوف في بعض النقاط منطقية وسعي فيه على أساس يكون في تحرر قبل الفترة، قبل
1: نعم
2: الفترة المحددة، لأنه المفروض بيوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
1: نعم
2: هل يمكن هل هيجددوا المستشفى ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
1: نعم طيب التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام

0: المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: هاي مطالبنا عليها، اولا بنطالب البقاء اليونسكو على ضوء بانه اليونسكو هو حمايه للمواطن والانسان، زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بنفس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قادرة، المفروض الأمم المتحدة يشوف الطريق يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وكيل عشان يقدر يجلسوا. لو حصل أي تقدم في بعض الحاجات الخمسة وبتقدر فيها أوكي ما في أي مشكلة، نحن بنشوف لأن الأمن، لأنه إذا جاء صعوبة القوات بتاع اليونسكو في منطقة ريبي معناه حقيقة لأنه الحكم هذا على إنسان منطقة ريبي بالإعدام ولا بأي شكل ده عدم وجوده،
0: نعم.
1: ما ممكن يتحمل الدولة سواء كان من الجنوب ولا من الشمال، لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة؟ يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا أخي، إذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسكو بالمالية والمنطقة بتاعتي بيقول منطقة غنية بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف إذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الأمم المتحدة يهتم بالموارد الموجودة في الأرض على أساس يقدر يعمل حماية للمنطقة ويخدم بها المنطقة.
0: نعم. طيب هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة أبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول أساسي بتاع بيئي شغال، وحتى النسبة 2% المفروض تدوا للمواطن بتاع المنطقة ما قاعد يدوا، في إنه ال 2% بتاع المسؤولية بس رفعها. أين الباقي بتاع النسبة الفارغة؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: ودير بكون بيتصرف وين؟ ما عدا النسبة 2% بتاع دي ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بنجرب بتاع بيه كل ما فيه ناس حاسين ده ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم. برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب، سودان الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجوده، لانه اول حاجه دخلت المواطن في بتاع شمال السودان وما بقى المسيحيه نفسه براو، بقى كل السودان او الجايبين معانا دخلوا على في صندوق ابيض، ودي برضه مشكله كارثه، لانه حتى الطريقه المعيشيه بالنسبه للناس هتبقى مشكله اذا ما في اي مراعي، ما في اي حياه، والمنطقه ما لقى فرصه لاساس تزرع للفترات بالنسبه للظروف الحرب الموجوده، الظروف الامنيه ما مستمره، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما بقى السودان براو، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت.
0: نعم.
1: دي بنشوفها كارثه.
0: وهل في اي رساله للجهات المعنيه سواء كان الطرف اليونسفا او الجهات القاعد عندها السلطه في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
1: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي

0: انسان العالم ككل بيحترم جانب الانسان، عشان كده وضع جانب في حد بيقول له حقوق الانسان،
1: نعم
0: حق الانسان ده معناه سواء كان فرد او مجموعه او فئه او دوله او مجتمع. النسمة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان او من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الامم المتحده ده اداها للناس، نتمتع بالحمايه، نتمتع بحضارات على اساس بان الناس موكوبين من حقهم يرعوه. يبقى معناه ان احنا بنقوله بانه حمنا كلها بين المنطقه تبدا منطقه مزيره الامن في المقام الاول، وان احنا كمجتمعات عندنا قناعه بانه اساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائيه ومن اي حته ثانيه، كنا بنتكل على انفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الامن والحشره اللي هو قدر ما معانا لان كنا عندنا يعني نوفر غذائنا بلا بين انفسنا، عشان كده دايرين المنطقه تكون فاتحه. ما عندنا معنى بانه انسان تجي لبور او تمشي او تجي برضه لو شايف عنده فائده ممكن يلقاه هنا، لكن وضع يكون في انضباط امني.
1: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومماشار دينك نووك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: حال من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
3: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
2: الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
2: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
3: سلام سلام دارفور، سلام.
4: كونوا معانا في الحان من دارفور، اغنيات من اطراف السودان منكم وليكم كل اسبوع. الحان من دارفور، من هنا من ارض دارفور لكل الناس، لاهل المدن والارياف.
2: الحان.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان، هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 3 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. مقتل عزام شقيق كيكل و13 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة شرقي الجزيرة، ومقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم بمسيرة على منطقة بليلة بالنيل الأزرق. هجوم جديد بمسيرات على أمدرمان فجر اليوم، ومقتل وإصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار في سوق صابرين بأمدرمان. الصحفيون يحيون ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، وانعدام تام للمياه في معسكر كونونغو بشرقي تشاد، وخروج 14 مرفقا طبيا عن الخدمة في الدلنج بسبب الغصف، وزيادة كبيرة في تعرفة الكهرباء بنسبة فوق 70%. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. قتل عزام شقيق أبو عقل كيكل قائد قوات درع السودان وآخرون من أفراد أسرته مساء أمس في غصف بطائرة مسيرة استهدف منزل الأسرة بقرية الكهل زيدان بمحلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة. وكشف يوسف عمار أبو سن مستشار قائد قوات درع السودان أن من بين القتلى محمد الصديق كيكل ابن أخ قائد قوات درع السودان وعبد الله قسم الله والصديق بخيت، فيما أفادت مصادر أن العدد الكلي للقتلى بلغ 14 شخصا من بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أحد أفراد الأسرة في هذا الخصوص:
1: السادة الأحباب والأعزاء الأكارم، الظروف الأمنية والتجمعات ما محمودة في ظل العدو لا أخلاق له لاستهداف المدنيين وغيره. نحن الآن في ديوان عمنا محمد أحمد وكيكة، ديوان